بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المستوجب للحمد لرزقه المبسوط، وكاشف الضر بعد القنوط، الذي خلق الخلق ووسع الرزق، وأفاض على العالمين أصناف الأموال، وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

أحبابنا الكرام، أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وعلى الموجة 92.1 FM. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا. بشكر كل اللي هو معنا على السماع على هيدي الموجة وعلى 2MFM.org وعلى الديجيتال راديو، وكمان اللي هن متابعينا على صفحة الفيسبوك واللي عم يراسلونا على الواتساب الخاص بالإذاعة واللي هو رقمه 0410830930.

0: نعم أحبابنا، أهلا وسهلا فيكم من جديد مع يوم السبت ومع برنامجكم نغم الصباح، البرنامج اللي منلتقي فيه سوا لنبدأ نهارنا بكلمة طيبة ومعلومة مفيدة ونفحة إيمانية وكل ما يهمكم وبيقربنا من بعض.
1: أتغنى في صوت عذب.
0: معكم أنا جهاد وبفرح بفرح كبير بكون معكم بهالصباح وبشكر كل شخص اختار يكون معنا على هيدي الموجة. وشكر خاص لكل مستمع عم يتابعنا من البيت أو من السيارة أو من مكان العمل أو حتى وأنتوا عم تحضروا فنجان القهوة أو الشاي.

0: سبحان الله وذا حسن.
1: نعم سبحان الله. خلونا نبدأ صباحنا بذكر الله ونستقبل هالنهار بتفاؤل وأمل إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يجعله يوم خير وبركة وراحة بال علينا وعليكم وعلى أحبابكم وعلى الأمة الإسلامية جمعا.
2: سبحان الله وذا حسبي، ما أعظم فضلك يا ربي.
1: بحب صبح على الحجي أم خالد وبقول لك يا هلا وغلا فيكي، ويسعد لنا صباحك يا حجي، وبيسعدنا تكوني معنا من أول البرنامج. كمان الأخت حنان خديري يا هلا وغلا، كمان بيسعدنا تكوني معنا على السمع يا حنان، وانتي يسعد لي صباحك.

يلي ما بيرغب يتصل فينا ويحكي على الهواء بيقدر يبعث لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة ونقشونا على الواتساب ونحكي نحن وياكم إن شاء الله تعالى ببداية البرنامج. بعتولنا رسائلكم، بعتولنا صباحية، بعتولنا أي شيء بتحبوا تقولولنا. بحب رحب الأخت عدي وبقلك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك وبيسعدني كمان تكوني معنا على السماء. برجع بعيد رقم الواتساب اللي بعد ما عنده إياه، اللي بعد ما نزله على هاتفه المحمول، فبتمنى من الجميع ينزلوه ويحكوا معنا من خلاله 0410-830-930. برجع بعيد 0410-830-930.

بحب رحب كمان بحدا بس ما عندي الاسم، يا ريت تبعتولي الاسم اللي الرقم بينتهي بصفر 8 5، بعتولي شو الاسم لحتى نضيفه عنا ونعرف مين اللي عم يحكي معنا. بحب رحب بالأخت منار، يا هلا وغلا وعليكم السلام، بيسعدني كمان تكوني معنا على السما حبيبة قلبي، بارك الله فيكي ويرحم الوالدة إن شاء الله تعالى. بيسعدني إنه هيك تبعتيلي من فترة لفترة ونطمن عنك، بارك الله فيكي حبيبة قلبي، الله يكرمك ويعزك. أخت نجاة هلا وغلا ويسعد لي صباحك، بارك الله فيكي، بيسعدنا كمان تكوني معنا على السما. مروة، مروة شعراني حبيبة قلبي، بعتذر منك، المطلوب نكتب الاسم بس وكأنه وصلت المسج أول مرة كأنه بتبعتيلنا، مع أنه على ما أذكر بعتيلي مسج قبل هلأ. يا هلا وغلا فيكي يا أخت مروة ويسعد لي صباحك.

اللي بيحب بعد يبعث لنا صباحية، فمنستقبل كل الصباحيات وكل اللي بيحب يبعث لنا ويحكي معنا على الواتساب. شو رأيكم هلأ ننتقل لحتى نعرفكم بمواقيت الصلاة لليوم إن شاء الله؟

أحبابنا، بالنسبة لأذان الظهر لليوم السبت بيدخل الساعة 12:04، أما العصر فالساعة 3:01، أما أذان المغرب الساعة 5:23، أما أذان العشاء فالساعة 6:45. أما بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد 9 أغسطس، بيدخل الساعة 5:12، أما الشروق فالساعة 6:40.

أما اليوم فهو 24 صفر من السنة الهجرية 1448 الموافق للثامن من آب أغسطس من سنة 2026.

صلوا عليه وسلموا تسليما. مستمعينا الكرام، صباح اليوم الأجواء بسدني مشمسة بشكل عام مع برودة واضحة بساعات الصباح، لهيك ما تنسوا اللبس الدافي خصوصا إذا كنتوا خارجين من البيت بكير، وخلال النهار بتكون الأجواء ألطف مع ارتفاع درجات الحرارة. بالنسبة لبكرة الأحد، الأجواء متوقعة تكون مستقرة وميلة إلى الصفاء بشكل عام مع استقرار الأجواء الشتوية الباردة بساعات الصباح. وطبعا مستمعينا الكرام، ممكن يختلف شوي، تختلف الأجواء شوي بين منطقة ومنطقة، خصوصا بين وسط سدني والضواحي الغربية والجنوبية.

فدرجة الحرارة هلأ بسيدني 13، حترتفع اليوم لتوصل بأقصاها لل 17 حسب ما ذاكرين، يعني طقس مش مثل اليوم. أما غدا الأحد فحسب ما ذاكرين أنه في شتي، احتمالية الشتي هي 80%، درجة الحرارة المرتفعة 17 المنخفضة 9، وأكيد الله أعلم.

فبقوا معنا مستمعينا الكرام لأنه نغم الصباح بعده بأول، وعنا اليوم فقرات حلوة ومعلومات مفيدة وكلمة من القلب للقلب إن شاء الله.

صباحكم نغم، صباحكم أمل، وصباحكم إن شاء الله تعالى بيكون مليء بالطاعات والخيرات والمبرات، وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.

مستمعينا الكرام، مثل ما تعودنا كل نهار سبت عم نذكر لكم قصص من القرآن وبعنوان من كنوز القرآن، ومنتوقف اليوم عند قصة عظيمة ورد ذكرى بالقرآن الكريم، قصة قوم عاد ومدينة إرم ذات العماد، تلك الحضارة القوية التي امتلكت القوة والعمران لكنها ابتعدت عن طاعة الله، فكان في قصتهم عبرة لكل من يغتر بقوته أو ماله أو ما يملك من الدنيا.

بعد أول فقرة اللي هي كنوز القرآن، ننتقل نحن وياكم لحتى نكون مع الفقرة الثانية عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم لنعيش مع سيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ونتعرف أكثر إلى أخلاقه ورحمته وتعامله مع الناس ومواقفه التي بقيت نورا وهداية للأمة من بعده، فصلوا عليه وسلموا تسليما.

كمان بحب رحب بالحاجة يا ام احمد، بقول لك يا هلا وغلا فيكي، ويسعد لنا صباحك وبيسعدنا تكوني معنا على السمع. وتوقعت تكوني اول اللي بتبعتي لنا على الواتساب، ولكن الحمد لله طليتي علينا وطمنا عنك. أما فقرتنا الثالثة لليوم تراثيات، واللي من خلالها مستمعينا الكرام بنرجع سوا شوي لذكريات قديمة، ذكريات زمان، للتراث الجميل والعادات والتقاليد، ولأيام كان فيها للحياة مثل ما بيقولوا طعم مختلف، و يعني عن أمور يعني منوعة من بهيدي الفقرة إن شاء الله بتنال أعجبكم.

إذن أحبابنا، من خلال تراثيات حنتكلم من خلالها عن رثاء النبي عليه الصلاة والسلام وموعظة وإعجاب المرء بنفسه، وعن اختلاف العلماء وأن في اختلافهم رحمة. كمان حنتكلم من خلالها عن حسن العزاء ومن أسماء الجنة ومن أسماء نار الآخرة ونوم الصالحين وفي أشياء أخرى كمان، فما عليكم إلا أنه تبقوا معنا حتى تتعرفوا عليها كلها. خلونا نرحب سوا كمان بالحاجة خديجة زميلتنا ببرنامج الجمعة، فبرحب فيكي يا حجة وبقلك يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيكي وبيسعدنا تنضمي لألنا. كمان بحب رحب بالأخ مصطفى، ف مصطفى بيض، فأهلا وسهلا فيك يا أخ مصطفى اللي عم يسمعنا على ما أظن، وهو عم يقود الباص. بيقول سلام منه من عماد، فبارك الله فيك.

0: فيك وبعماد، وأهلا وسهلا فيكم وصباح الخير لألك ولا عماد.
1: يا غالي
0: كمان مستمعينا الكرام، حنحاول نترك شوية وقت بآخر البرنامج لحتى ناخد شوية اتصالات ونسألكم بعض الأسئلة المنوعة.

أحبابنا الكرام كل اللي عم يسمعونا وين من وين ما كنتوا عم تسمعونا، إن كنتوا قراب منا ولا بعاد عنا، إن كنتوا بسيدني ولا بأي ولاية من ولايات أستراليا أو كنتوا خارج أستراليا، فبنقلكم جميعا يسعد لنا صباحكم ومساكم إن كان عنكم مساء، وبيسعدنا ترافقونا حتى لو ما راسلتونا ولكن أنتوا معنا على السمع. هيدا أكيد شيء كتير منيح لقلنا ولقلكم بالطبع، لأنه عم تسمعوا فوائد ودروس وعبر وقرآن، فأخلصوا النية لله تعالى. منذكركم منذكر أنفسنا بإخلاص النية لله تعالى، يعني إذا نحن نسينا نذكركم فبنتمنى عليكم أنتوا ترجعوا تذكرونا بإخلاص النية، لأنه قد الشخص أحيانا ينسى، فمشان يكون من بداية عمله خصوصا إذا كان في طاعة يكون في إخلاص النية. لمحمد الخير، كيف بالمدينة ولا شو قصدك؟ قل لي المدينة maybe. طيب هلأ منحاول نسمعك مقطع منها وبعدها مننتقل لفقرتنا الأولى إن شاء الله تعالى.

هيدي قصدك يا أخ مصطفى، بارك الله فيك. حنسمعك مقطع منها أكيد مش كلها، لأنه ما شاء الله كان هيدي الأنشودة شي 17 دقيقة. بحب خبر أو أقول للمستمعين جميعا اللي بيحب يسمع أي أنشودة على الهواء مباشرة خلال البرنامج وقت اللي بيكون في عنا فراغ، فبعتوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة ومنحاول إن شاء الله تعالى نلبي لكم طلباتكم. بس بعتوا لنا على 0410-830-930. حنسمع لمقطع من هالإنشودة قف بالمدينة، وبعدها مننتقل لفقرتنا الأولى لليوم، فأبقوا معنا.

إن شاء الله تعالى يا أخ مصطفى بتروح وبتوقف بالمدينة وبتوقف عند القبر الشريف وبتدعي لألك ولكل أحبابك وبتدعي لنا معك، وإن شاء الله تعالى بنتمنى أن نكون معك واقفين بالمدينة.

هلا وغلا بالأخت زينب بن قدور، يسعد لي صباحك وبيسعدني تكوني معنا على السماء. إن شاء الله تعالى بتكوني أنت وجميع أهل بيتك بأتم الصحة والعافية اللي منتمنها لكم.

قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم، تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك، وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم، وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن إرم ذات العماد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله جل وعز في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. روي في تفسير هذه الآية الكريمة أن مدينة إرم ذات العماد كانت في اليمن بين حضرموت وصنعاء من بناء شداد بن عاد، وقوم عاد هؤلاء كانوا طوالا يصل طول الواحد منهم إلى 12 ذراعا في الهواء، أي حوالي 6 أمتار. وكان لعاد هذا ابنان هما شداد وشديد، فملكا بعد والدهما وتجبرا وظلما في البلاد وأخذاها عنوة وقهرا. وإنهما لما صفى لهما ذلك واستقر قرارهما مات شديد وبقي شداد، فأكمل غزواته حتى ملك الدنيا ودانت له ملوكها. وكان شداد جبارا عنيدا عابدا للأصنام من دون الله والعياذ بالله تعالى، ومولعا بقراءة الكتب القديمة كلما مر فيها على ذكر الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، كانت نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى أن يجعل مثل هذه الجنة له في الدنيا عتوا على الله جل وعز وكفرا به.

أحبابنا، قال شداد لامرأته: إني متخذ في الأرض مدينة على صفة الجنة. فوكل بادئ الأمر 100 رجل من وكلائه، تحت يدي كل رجل منهم 1000 من الأعوان، وأمرهم أن يفتشوا في أراضي اليمن ويختاروا أطيبها تربة وأزكاها هواء. ومكن شداد رجاله بالأموال، وكتب إلى ملوكه يأمرهم أن يكتبوا إلى ولاتهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا كل ما في أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران ويوجهها إليه. وأمر الغواصين أن يغوصوا في البحار ويستخرجوا الجواهر واللآلئ، فجمعوا له الشيء الكثير وحمل جميع ذلك إليه. ثم وجه الحفارين إلى مناجم الياقوت والزبرجد وسائر الجواهر، فاستخرجوا منها شيئا عظيماً.

أحبابنا، اختار الوكلاء أرضاً طيبة التربة سهلة الهواء وأذن لهم شداد بأن يبدأوا العمل فيها لبناء جنته المزعومة، فأمر بالذهب والفضة وأقيمت الجدران منهما، ثم غلفت تلك الحجارة الذهبية والفضية بالدر والياقوت والعقيق، وجعل الأبنية غرفا من فوقها تشبها بما سمع عن وصف الجنة، جاعلا جميع ذلك على أعمدة رخامية عريضة، ثم أجرى تحت المدينة قناة عظيمة ساقها من الأودية تحت الأرض بأربعين فرسخا، ثم أمر فأجري من تلك القناة سواق صارت تمشي في سكك بين الشوارع والأزقة تجري بالماء الصافي، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السكك فطليت بالذهب الأحمر، وجعل الحصى المنثورة في قيعانها أنواعا من الجواهر الفريدة الملونة الصفراء والحمراء والخضراء، ونصب على الضفاف أشجارا من الذهب وعليها ثمار من اليواقيت المشعة.

وجعل شداد طول المدينة 12 فرسخة وعرضها مثل ذلك، وأعلى سورها كثيرة حتى وصل إلى 300 ذراع من أحجار عريضة، وطلاه بالذهب وزينه بما ندر وجوده من المعادن والحجارة الملونة الغالية الثمن، وبنى فيها الألوف من القصور مزخرفا بواطنها وظواهرها بأصناف الجواهر، ثم بنى لنفسه في وسط المدينة على شاطئ ذلك النهر قصرا منيفا يشرف على تلك القصور كلها. وجعل شداد باب المدينة متجها إلى الوادي، ونصب عليه بابين من ذهب منقوشين بأنواع الدرر، وأمر باتخاذ كرات صغيرة على شكل البندق من مسك وزعفران وألقيت في تلك الشوارع، ثم بنى خارج سور المدينة تلالا كهيئة الجبال تضم الألوف من الأبراج المرتفعة في الهواء المبنية بقطع الذهب والفضة ليسكنها جنوده، ومكث في بنائها 500 عام.

مستمعينا، وإن الله جل وعز لما أذن أن يقيم الحجة على شداد وقومه اختار لرسالته إليه سيدنا هودا عليه السلام، وكان من صميم قومه وأشرافهم. ثم إن سيدنا هودا أتاه فدعاه إلى الإسلام والإقرار بربوبية الله جل وعز ووحدانيته، وأن الله ليس كمثله شيء. فتمادى شداد في كفره، وزين له إبليس ما فعل من بناء المدينة التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلم ينصع لما أمره به سيدنا هود عليه السلام، وذلك حين تم لملكه 700 عام، فأنذر بالعذاب وخوف بزوال الملك فلم يرتدع عما كان.

0: أحبابنا، عاد الوكلاء إلى شداد وقد أنهوا بناء المدينة وأخبروه بالفراغ منها، فعزم على الخروج إليها، فخرج في موكب عظيم بين حراسه ومواليه وخدمه وحشمه ووزرائه وأمرائه، وسار نحوها وخلف على ملكه بحضرموت وسائر أرض العرب ابنه مرثد بن شداد، وكان مرثد هذا على ما يقال مسلما مؤمنا بنبي الله هود عليه السلام. فلما قرب شداد من المدينة وبات على مسيرة يوم وليلة، وكان صار له من العمر 900 عام، جاءت صيحة عظيمة من السماء فاجأت الجميع، فمات هو وأصحابه أجمعون حتى لم يبقى منهم ناقل خبر، ومات جميع من كان بالمدينة من الفعلة والصناع والوكلاء، وبقيت خلاء لا أنيس لها وحجبت عن أعين الناس.
1: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فما لعلك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.

مستمعين الكرام، لما هلك شداد بن عاد ومن معه من الصيحة، ملك بعده ابنه مرثد بن شداد، فأمر بحمل أبيه من تلك الصحراء إلى حضرموت ليدفنه، فحفرت له حفرة بين الصخور، وجعل على سرير من ذهب، وألقيت عليه 70 حلة منسوجة بقضبان الذهب التي لم ينتفع بدرهم منها، لأنه مات على غير الإسلام، ووضع عند رأسه لوح عظيم ذهبي كتب عليه لسان حال شداد: اعتبر يا أيها المغرور بالعمر المديد، أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد، وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد، فأتى هود وكنا في ضلال قبل هود، فدعانا لو قبلنا كان بالأمر الرشيد، فعصيناه ونادى ما لكم هل من محيد، فأتتنا صيحة تهوي من الأفق البعيد، فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيد. مستمعين الكرام، كلمناكم عن قصة إرم ذات العماد، تابعونا في الأسبوع المقبل لنكلمكم عن قصة أخرى من قصص القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الغريب.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام من جديد، برحب بكل اللي هلأ انضم لنا ببرنامج نغم الصباح. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية.
0: فعند طه أمان والأنس شيء عجيب.
1: اخترت لكم هالإنشودي لحتى نسمع سوا، بهدية لكل سمع عم يسمعنا.

رثاء النبي صلى الله عليه وسلم. يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما سمع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال يرثيه: ولست آسى على شيء فجعت به بعد الرسول إذ أمسى ميتا فقدا، كم لي ببعدك من هم ينصبني، إذ تذكرت أني لا أراك أبدا. كان المصفى من الآفات قد علموا، وفي العفاف فلا تعدل به أحدا. نفسي فداؤك من ميت ومن بدن، ما أطيب الذكر والأخلاق والجسدا.

موعظة. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أين من سعى واجتهد وجمع وعدد وزخرف ونجد وبنى وشيد؟

قيل: إن غلبك غيرك بالكلام فلا يغلبك أحد بالسكوت. قال لقمان يعظ ابنه: يا بني، شاور من جرب الأمور، فإنه يعطيك من رأيه ما حصله بالجهد والمال، وأنت تأخذه بالمجان.

اختلافهم رحمة. قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: ما سرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. والمقصود بالاختلاف الاختلاف في الفروع وليس الاختلاف بالعقيدة. وروي أن هارون الرشيد قال للإمام مالك رضي الله عنهما: يا أبا عبد الله، نكتب هذه الكتب ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله. وقال الإمام مالك أيضا: شاورني هارون الرشيد في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، فقلت: لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان، وكل مصيب. فقال الرشيد: وفقك الله يا أبا عبد الله. فكل الأئمة المجتهدين أحبابنا الكرام على حق، وكلهم على هدى من ربهم. قال الشاعر: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم.

لك. إعجاب المرء بنفسه. يروى أن سليمان بن عبد الملك لبس يوم الجمعة في ولايته لباساً شهر به، وتعطر ودعا بصندوق ثياب فيه عمائم وبيده مرآة، فلم يزل يعتم بواحدة بعد أخرى حتى رضي بواحدة منها، فأرخى سدلها وأخذ بيده مخصرة يتوكأ عليها، وعلى المنبر ناظراً في عطفيه، وجمع جمعه، وخطب خطبة فأعجبته نفسه، فقال: أنا الملك الشاب، السيد المهاب الكريم. فخرجت له جارية من جواريه، فقال لها: كيف ترين أمير المؤمنين؟ قالت: أراه من النفس وقرة العين لولا ما قال الشاعر. قال: وما قال الشاعر؟ قالت: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقى للإنسان. أنت من لا يريبنا منك شيء، علم الله غير أنك فاني. فدمعت عيناه، ولما فرغ من خطبته وصلاته دعا بالجارية وقال لها: ما دعاك إلى ما قلت لأمير المؤمنين؟ قالت: والله ما رأيت أمير المؤمنين اليوم ولا دخلت عليه. فراع ذلك سليمان، ولم يمكث بعد ذلك إلا مدة حتى توفي.

حسن العزاء. روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا عزى قوما قال: ليس مع العزاء مصيبة، وليس مع الجزع فائدة، والموت أشد مما قبله وأهون مما بعده. أذكر فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسهل عليكم مصيبتكم.

من أسماء الجنة: جنة الفردوس، وجنة النعيم، وجنة الخلد، وجنة عدن، وجنة المأوى، ودار السلام، ودار القرار، ودار المتقين.

من أسماء نار الآخرة: جهنم والجحيم ولظى والسعير والحطمة والهاوية وسقر، أجارنا الله منها.

نوم الصالحين. أحبابنا كان ابن سيرين رضي الله عنه يتحدث بالنهار ويضحك، فإذا جاء الليل أخذ في البكاء وقضى أكثره في الصلاة. قال أحدهم: أقضي نهاري بالحديث وبالمنى، ويجمعني والهم بالليل جامع. وكانت إحدى النساء الصالحات العابدات لا تنام من الليل إلا يسيرا، فعوتبت في ذلك فقالت: كفى بطول الرقدة في القبور. وقالت أم محمد بن المنكدر لولدها: يا بني، أشتهي أن أراك نائما. فقال: يا أماه، إن الليل ليرد علي فيهولني فينقضي عني، وما قضيت منه مأربي. وصاحب رجل رجلا شهرين، فما رآه نائما إلا قليلا، فقال له: ما لك لا تنام؟ فقال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في أخرى. وكان الإمام سفيان إذا أراد النوم يتقلب كما تتقلب الحبة في المقلى، فإذا غفى قليلا قام يصيح مذعورا: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم.

من خصال الإمام أبي حنيفة النعمان. مستمعين الكرام، قال الشافعي رحمه الله: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصلي غالب الليل، وقيل إنه صلى الصبح بوضوء العشاء 40 سنة، وإنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه 7000 مرة.

فضل الخلفاء الراشدين. روى الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الورع عن حماد بن سلمة قال: قال السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحسنى فقد برئ من النفاق.

من صفات الأحنف بن قيس. قال خالد بن صفوان: كان الأحنف بن قيس لا يشره ولا يحسد ولا يمنع حقا، وكان موفقا للخير معصوما عن الشر، وكان أشد الناس على نفسه سلطانا.

0: ولكن سيرة تحكي لنا معنى الغرام.
1: مختصر سيرة النبي وسيرة أصحابه العشرة، تأليف الإمام المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء، وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء، وبعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها.

نشأته صلى الله عليه وسلم بمكة وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام وزواجه بخديجة رضي الله عنها.

0: أحبابنا الكرام، نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: تحت قناة التراث،
0: يكفله جده عبد المطلب وبعده عمه أبو طالب بن عبد المطلب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، فرآه بحير الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبقى شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي.

أحبابنا الكرام، والراهب بحيرة الذي علمنا منه أنه كان يعرف صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على حسب ما في الكتب القديمة. الإنجيل وصف محمدا، والتوراة وصفت، كل نبي بشر به أنه سيأتي نبي صفته كذا وكذا فآمنوا به. هذا الراهب بحيرة لما جاء ركب قريش ونزلوا بالقرب منه، لما أشرفوا رأى الشجر ساجدا، رأى الأشجار تسجد، وهو عنده علم أخذه من الكتب القديمة أن الأشجار لا تسجد إلا للأنبياء. قال: هذا الركب فيهم النبي الذي بشر به الأنبياء، ورأى غمامة تضلل النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل فتصفحهم، وكان عنده علم أن آخر الأنبياء بين كتفيه خاتم النبوة، وأهل مكة ما كانوا يلبسون سوى إزارا ورداء في شدة الحر كالمحرم في الحج، كانوا يتبردون بهذا الزي، فنظر إلى ما بين كتفيه عليه الصلاة والسلام فوجد خاتم النبوة، فسأل: من أبو هذا؟ قال أبو طالب: أنا عمه. فقال: إني أوصيك أن ترجع به إلى بلدك، فإني أخشى عليه من الكفار. نعم أحبابنا الكرام، هذا الذي حصل مع الراهب بحيرة.

أحبابنا. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة رضي الله عنها، ولما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء، وهو جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة، ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه. وصلى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا. ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين.

وفاته صلى الله عليه وسلم. توفي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 63، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. ودفن عليه الصلاة والسلام ليلة الأربعاء، وكانت مدة علته 12 يوما. وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولاياه، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري. وكفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها. ودخل قبره عليه الصلاة والسلام العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات. ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه، حول فراشه وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.

أولاده صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، له عليه الصلاة والسلام من البنين ثلاثة: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين، وقال قتادة: عاش حتى مشى، وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن 17 شهرا. أما البنات فأربع، وهن: زينب، تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين ومحسنة وقد مات صغيرا. وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده. وولدت رقية ابنا واحدا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. أحبابنا الكرام، وأول من ولد له عليه الصلاة والسلام القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين.

0: sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لحتى نكون مع آخر فقرة ببرنامجنا لليوم. حنعطي شوية وقت اللي بيحب يتصل ويشارك معنا على الهواء مباشرة، بتقدروا تتصلوا على 9707-2747.

يلي بيحب يشارك أول شيء يذكر لنا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري. بالإضافة حنعطيكم أسئلة دينية ولكن بسيطة وجدا جدا يعني حتعرفوها دغري، ولكن ما حقول السؤال على الهواء، اللي بيطلع بعطيه السؤال وبيعطيني الجواب إن شاء الله تعالى، ولكن أكيد إذا كنتوا أكيدين من الجوابكم 100%.

نتمنى من اللي بده يتصل تتصلوا على 9707247، ما تتصلوا فينا على الواتساب الخاص بالإذاعة ما بنقدر نرد عليكم منه.

0: في معنا اتصال على الهواء مباشرة، حنشوف مين في معنا بأول اتصال. منقول ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور، يا هلا وغلا.
1: هلا فيكي، كيف حالك؟
0: الحمد لله، طمنين عنك.
1: والله الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، الحمد بارك لله. الله فيكي، تفضلي أخت زينب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام رآني في اليقظة.
0: نعم، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. بارك الله فيك. طيب حسألك سؤال كتير هين، منبلش بأول سؤال لليوم اللي هو: أين ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: ولد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة.
0: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ولد بمكة المكرمة. بارك الله فيك. طيب حاعطيكي ثلاث أحرف ترتبي لي هون: تاء كاف ميم.
1: تاء كاف ميم.
0: نعم،
1: تاء مكة.
0: مكة، صحيح. بارك الله فيك، شكرا كثير على اتصالك حبيبه قلبي.
1: الله
0: شكرا،
1: الله يسلمك، نهاركم سعيد ان شاء الله اجمعين.
0: اسعد، مع السلامه.
1: الله يسلمك،
0: بوري كثير طيبه، مع السلامه.
1: شكرا، وانت طيب حبيبتي،
0: باي. ألف شكر لك يا أخت زينب. ما بعرف شو عم يصير بالاتصالات، على كل حال منشوف مين في معنا بالاتصال اللي بعده. يمكن في حدا تسكر عليه الخط، لحظة حنرجع نشوف مين. يمكن الأخت روعة. ألو ألو. طيب لحظة شوية روعة، خليكي معي. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالأخت روعة.
2: أهلا بك، تحية للجميع.
0: بارك الله فيك، الله يكرمك ويعزك. وحيك.
2: آمين ولك المثل.
0: آمين.
2: أقول حديث الشريف.
0: نعم تفضلي.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام
0: نعم
2: فسيراني في اليقظة.
0: نعم، بارك الله فيك،
2: أحسن الله إليك. والشعار شعار حسني للمولد.
0: نعم.
2: الشريف
0: محمد،
2: محمد صلى الله عليه وسلم بنهجه نحيا،
0: أو على نهجه نحيا. نعم، بارك الله فيك. طيب حسألك السؤال الثاني.
2: نعم.
0: كتير هين، ما اسم والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
2: عليه الصلاة والسلام عبد الله.
0: عبد الله بنه؟
2: الله بن عبد المطلب.
0: نعم، بارك الله فيك. طيب كمان حاعطيكي أحرف مبعثرة تزبطي لي هون: تاء مربوطة نون ياء دال.
2: نون ياء دال.
0: نعم، لام ألف.
2: لام ألف. تاء مربوطة. مثل ما هلا اي شيء
0: مطلع. طيب اذا اعطيتك اياه هون، اذا قلت لك تاء مربوطه ياء نون دال ميم بدون
2: ياء مربوطه.
0: نعم،
2: عيديها شوي لو سمحتي.
0: ياء مربوطه، تاء مربوطه عفوا، ياء نون دال ميم.
2: مدينة.
0: المدينة، صح، بارك الله فيك. شكرا كثير لك يا روعة.
2: يا أهلا، يا أهلا.
0: السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. ننتقل للاتصال اللي بعده، الحجة أم أحمد. ألو، خليك معنا. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحجة أم أحمد.
3: سلامتك، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله، طمنينا عنك، كيف صرتيه؟
3: الحمد لله، يعني بالصانف.
0: الحمد لله يا رب العالمين، هذا وقت لله. الرشح والسعلي وهالأمور.
3: الحمد لله.
0: سبحان الله، شفاك الله وعافاك.
3: بارك الله فيك.
0: آمين آمين. طيب
3: بارك الله فيك على هالأشياء اللي حطيتيها، ما شاء الله درر، الله أكبر.
0: بارك الله فيك، الله يكرمك ويعزك.
3: الله يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك. طيب ما اسم والدة النبي؟
3: آمنة بنت وهب.
0: آمنة بنت وهب. طيب بعطيكي كمان كلمة مبعثرة بتزبطيها.
3: قولي لشوف.
0: طيب همزة ألف راء حاء.
3: حراء.
0: حراء صح، بارك الله فيك. شكرا كثير على اتصالك. الله يعافيك ويبارك فيك.
3: بدك الحديث؟
0: ايه اكيد تفضلي.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة.
0: إن شاء الله تعالى بتشوفي على صورته الحقيقية.
3: إن شاء الله، إن شاء الله وإياكم إن شاء الله.
0: آمين آمين، بارك الله فيك. مع السلامة. مع السلامة. الله معك. ننتقل لعماد. عماد ألو؟ ألو؟ لحظة يا عماد. ألو؟
4: ألو؟ ألو. أيوة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا عماد؟
4: Good morning. الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
4: كيف كنت حتى عصيت الحلوين؟
0: الحمد لله برد شوي بس ماشي الحال.
4: لا عندي أنا قاعد بجنيني شمس.
0: أوكي مش الهيك بفين. نعم نعم.
4: Yes. طيب. الحمد لله.
0: بارك يلا. الله فيك. منبلش بالحديث.
4: نقول فيكم. تفضلي.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: من رآني.
4: من رآني
0: في المنام.
4: في المنام اليقظة.
0: فسيراني في اليقظة.
4: فسيراني في.
0: نعم
4: فسيراني. فسيراني في اليقظة.
0: نعم.
4: معنى حاج جهاد ما تذكر من زمان قلت لكم أنا جيني بالمنام هيك يعني حلم إنه طلع شخص علي.
0: مزبوط بعد بتذكر.
4: واسم هيك قال لي أنا محمد ووجهه كان منور وكان يعني قلبي مهتوف إنه على ما أظن هو يعني.
0: نعم نعم سبحان الله الحمد لله.
4: إن شاء الله.
0: الحمد لله.
4: الحمد لله.
0: إن شاء الله.
4: الحمد لله.
0: طيب
4: عبالكم أنتم كمان تشوفوا.
0: آمين آمين آمين آمين بارك الله فيك.
4: إن شاء الله.
0: أخ عماد إذا بتعرف أعطيني، ما بتعرف بعطيك سؤال آخر. ما أوكي. اسم مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام المشهورة؟ ما بتعرف بعطيك الأحرف. طيب بعطيك الأحرف المبعثرة تركب لي هون.
4: تعطيني بس ما فين يكتبون.
0: ما هينين كتير هن ثلاث أحرف.
4: طيب لنشوف.
0: راء واو ثاء.
4: ورس.
0: لا يعني ممكن أعطيتك هون أنا من اليمين للشمال أنت قرأ له من الشمال لليمين بيطلع معك الكلمة. راء واو ثاء. شو هي؟
4: راء
0: واو
4: صور.
0: ثور.
4: ثور. يس.
0: ثور. نعم هي هي. شكرا كثير لك يا عماد.
4: الله يبارك فيكم يا حجي جهاد.
0: امين شكرا كثير.
4: وتحياتي للجميع كثير كثير ان شاء الله. والحمد لله سمعنا صوت اختي روعه صارت احسن شوي.
0: نعم الحمد لله الحمد لله. سلامتك الله يعني. فيك شكرا لك اتصالك. مع السلامه.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. كمان بننتقل للاتصال اللي بعده. الو
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا بالحجي محمد.
5: بارك الله فيك. كيفك حاج جهاد؟
0: الحمد لله رب العالمين. طمنونا عنكم يا حاج وعن الجميع.
5: الحمد لله اشتقنا نحكي معكم.
0: نحن بالأكثر بارك الله فيك. ايه. حجي بدي أسألك أنا سؤال أول شيء غير الأسئلة اللي عم أسألها.
5: نعم.
0: إمتى الاحتفال مولد النبوي الشريف؟ أي يوم؟
5: هلا يمكن ست الشهر.
0: ستة شو القابل. بيكون أي نهار؟
5: الأحد أو السبت.
0: الأحد صح. طيب أي ساعة المطلوب الناس تروح؟
5: الساعة 3.
0: الساعة 3 أي ساعة ببلش الاحتفال؟
5: شي 5 هيك شي
0: 4 الساعة 4. طيب
5: أنا حاجة أكثر بس لأنه هلأ شي شوي بعيد شوي بنرجع نشوف أكثر أنت.
0: إيه لا مزبوط مزبوط الأسئلة والأجوبة اللي عم تعطيني إياها. فيك تقولي لي هيك بس شي شغلتين 3 بتصير حتصير بالاحتفال؟
5: آخ المولد رائع نحن ما منفوت الفرصة.
0: نعم نعم. أنا شو شكله بالاحتفال حيصير بداية شو بيصير؟
5: ما شاء الله كان أناشيد نبوية ذكر قراءة قرآن.
0: نعم.
5: ذكر يعني ما شاء الله ما في إلا شيء حلو أنا حضرته قبل هلا. نعم. ما في شيء غلط أبدا.
0: نعم نعم.
5: بارك الله فيكم.
0: آمين وفيك. نعم.
5: ما شاء الله وكان نحن على طول ندعي لكم الخير وننطر هالوقت إن شاء الله نحتفل بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
5: نحن شو كنا لو ما بعثة النبي
0: صلى الله عليه وسلم. نعم نعم صحيح.
5: كل واحد يطلع بيقول كيف كان لو ما كان هو. نعم
0: أكيد
5: بيقول الحديث.
0: ايه تفضلي حجتنا.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة.
0: إن شاء الله تعالى بتشوفيه بالرؤية هذه الليلة وفي كل ليلة وتشوفينا معك.
5: آمين. إن شاء الله كل واحد ينشر الخير والخير ويعمل في هذه الإذاعة الطيبة اللي تنشر الخير ليلا ونهارا.
0: نعم.
5: الإذاعة الطيبة.
0: نعم.
5: إن شاء الله ومشايخنا الكرام الله يحفظهم ويبارك فيهم اللي سهرانين على مصالح المسلمين ليلا ونهار.
0: نعم.
5: نحن بكون قاعدين هن عم يشتغلوا بليل ونهار لمصالحنا ولحفظ أولادنا في.
0: نعم.
5: أي بلاد كان.
0: الحمد لله.
5: أكيد. وغمهم وحفظهم وبارك بعائلاتهم جميعا وشفى الله من مرض منهم.
0: آمين.
5: شفاء لا يغادر سقما.
0: اللهم آمين.
5: بارك الله فيك.
0: آمين. حجي أنا كمان بدعي لك إن شاء الله تعالى عن قريب بتروحي وبتدعي هالأدعية كلها أمام القبر الشريف.
5: يمكن أنتوا أحسن ندعي لبعضنا نحن.
0: آمين. وإن شاء الله بكون معك.
5: إيه إن شاء الله إن شاء الله. ما بدنا الا هيك احنا ما بيهمنا
0: اكيد الله اكيد
5: ما بنستحي بديننا ما بنستحي باي شيء بديننا ما بنستحي فيه
0: إن شاء
5: ولو
0: الله.
5: عطينا الدين كله انت ممكن هيك ما... لا انا شيء بتقول ولو
0: صحيح.
5: عطينا الدين كله
0: نعم.
5: عندنا ما بنتخلى والله من الدنيا ذهب ما بنطلع عن هالدين كيف اللي هذا الشيخ او هذا الشيخ او مدري مين هو وما بده يمشي على الحق وما بده يتعلم العقيده الصحيحه وكيف مين هذا اللي بده يدافع عني يوم القيامه والله والله باعمارنا شو بدي اقول لك هيك ما بنطلع عن هذا الدين
0: نعم.
5: ما بنتركه
0: نعم سبحان الله
5: اكرمكم الاله
0: امين امين. طيب حجي بدك اعطيكي هيك سؤال على السريع
5: هلا خلي غير حكيت كثير خلي لما اجي لغير
0: لا طيب ماشي ماشي حبيبه قلبي الله يكرمك ويعزك يا حجي وعليكم السلام مع السلامه شكرا كثير على اتصالك امين مع السلامه. طيب بناخذ اخر اتصال لليوم الحجي ام وسيم. السلام عليكم يا حجي.
6: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الاحوال؟
0: الحمد لله طمنينا عنك.
6: الحمد لله نشكر الله.
0: بين صوتك شوي على مبحوح شوي على رشح يا آخر ويا أول الله أعلم.
6: لا لا لا لا آخر ولا أول لي ثلاثة أشهر حجي بالرشح والسعلي بيخفوا بيقوى بيخنوا بيقوى الحمد لله
0: سبحان الله العظيم شفاك الله وعافاك.
6: آمين وإياكم
0: حبيبة قلبي. ها هي وقت الرشح سبحان الله هالأشياء كلها انتبهوا على حالكم. بنبلش بالحديث.
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة.
0: نعم.
6: ومرزقنا رؤية الحبيب. آمين.
0: صلى الله عليه وسلم
6: هذه الليلة وكل الليلة.
0: آمين آمين. حجي وين لأي منطقة الاحتفال حيكون؟
6: بليفربول مثل مش انسى بالهول نهار الأحد الساعة 6 أيلول الساعة 3 ببلشوا الاستقبال
0: وعربات صحيح صحيح. بآخر الاحتفال شو حيكون فيه؟
6: في أثر للنبي عليه الصلاة
0: صحيح.
6: والسلام الأثر حسب سمعته أول مرة
0: تجي. نعم بارك الله فيك
6: حسب سمعته أنه أول مرة بهالأثر تكون الله يرضى
0: شفاعة آمين آمين. سؤال على السريع حجة ما اسم جد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو محمد بنو
6: عبد المطلب
0: ابن عبد الله ابن عبد المطلب. بارك الله فيك يا حجي الله يكرمك ويعزك.
6: عزي عن المرضع تدعيتم
0: ايه
6: المرضع النبي عليه
0: الصلاة ايه صحيح سألته لعماد
6: هي حليمة السعدية.
0: حليمة السعدية بارك الله فيك يا حجي.
6: امين فيك حبيبي
0: الله يكرمك ويعزك.
6: امين ورزقنا ان شاء الله.
0: امين امين حجي لحظة شوي تعطيني رقم من 1 to 6
6: أربعة
0: حضرتك بارك الله فيك ألف مبارك مع أنه سبحان الله يعني أنا كنت بخربطتهم أنت يعني رقم 6 اتصلتي ولكن أنا خربطت الأرقام فطلعتي أنت رقم 4. ألف مبارك لك يا حجي ربحتي معنا معك هدية معك أسبوع لتجي تاخدية آمين وإياكم. شكرا يا حجي على اتصالك.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا المستمعين الكرام لهم بهن تكون انتهى برنامجنا مع كل اليوم. لقائي بجدد فيكم نهار الأربعاء الساعة 3:15 إن شاء الله تعالى. فإلى الملتقى استحفظكم الله وإلى اللقاء. وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب. وبترككم مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم إلى أي حين موعد أذان الظهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 2nd of August to the 20th of September, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females aged 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyya, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-3330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهادفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم عن المالديف. هاي ويلك حجي، هاي دا تسوي؟
1: هيك تشرب شاي ودا اقرا بالمجلة. خير،
0: بس هيك ردت اسألك اليوم شنو مشاريعك، شنو جدولك؟
1: ماكو شي اليوم، عطلة. خير،
0: هو لانه عطلة لان ام احمد البارحة خابرتني، قالت نازلين يومهم بالمجمع مالتهم جماعة جدد مسلمين، ودا تقول لي من المالديف ودا تحكي لي عليهم. مرة وبنات اثنين وولد، يعني هم العائلة. فدا تقول لي دا تجي
1: معهم أب؟
0: لا لا، هو أبوهم الأب والأمية وبنات اثنين وولد. اي قالت فشفت المرة محجبة والبنات، فرحت تعرفت عليهم، فطلعوا من المالديف مسلمين. فقالت لي دا يعجبش، تعالي هم حتى تتعرفون عليهم، وانتي والدكتور اذا عندكم مجال. فقلت خل اشوف هو شيء ايش عنده، ما عنده شيء ارد ليش خبر.
1: اي مو مشكله، شكو بيها هم اذا يحتاجون شيء مساعده كذا، نديهم على الدرس على المصلى. بس تعال اقول لك، المالديف وين صاره؟
0: يعني شنو قاعده تختبرني؟ ليش تدربي يعني مدرسه جغرافيا يعني مثلا بدي اشوف معلوماتي؟
1: بدي اشوف ايش تتذكرين.
0: هي مجموعه جزر بالمحيط الهندي، ويمر بيها خط الاستواء، وتكون قريبة منها الهند وسريلانكا.
1: خوش جين، ليش سموها مالديف؟
0: اي مدى اتذكرها، وليش سموها مالديف؟ صدق
1: راح تتعجبين ليش سموها مالديف.
0: ليش؟
1: هي بالاصل يقول لي كانوا البحارة اليمانيين هم اللي يمرون عليها، العرب اليمانيين.
0: ايه،
1: فكان اسمها على حسب ما موجود، كان اسمها محل ديبات.
0: يعني شنو محل ديبات؟
1: يقولون محل ديبات أو ذيبة المحل. ذيبة المحل أو محل ديبات، هيك اسمها العربي. لما جو لفرنجا، فمن نزلوا على اسم الجزيرة هاي مجموعة الجزر، فقالوا لهم محل ديبات. محل ديبات الحاء
0: مثل فوق،
1: صارت محل ديبا. فمحل ديبا بعدين صار محل ديب. محل ديب شالوا التاء المربوطة، ومحل ديب صارت مال ديب. صار تحور بيها الى صارت مال ديب.
0: حوروها الكلمه كلها.
1: اي سبحان الله.
0: ايه،
1: فصارت مال ديب على هالاساس. هم تجيت هم يعني بها الغالبيه مسلمين هم ماتين.
0: ما شاء الله،
1: غالبيه مسلمين. شوفي صدفه سبحان الله، انا هسه كنت اقرا بالمجله عشان اكو قصه على اسلام المالديف.
0: زين، هو لحظه هو شلون وصل الاسلام لهناك؟
1: هو انا بدي اقول لك هسه، انا جد اقرا بالمجله ليحكين على اسلام المالديف، فما دام المجله بيدي. يقول لك ابن بطوطه، الحكايه هاي ماخذها ابن بطوطه، هذا تعرفينها الرحاله مشهور. فهاي ماخذها من ناس ثقات القصه اللي راح احكيها هسه. زين، ماخذها من ناس ثقات القصه. يقول لك كانوا هذول غالبيه اهل جزر المالديف كانوا كفار. بس كان يجيهم كل شهر يظهر لهم من جهة البحر عفريت من الجن، يجي على شكل مركب مملوء بالقناديل، وهم حتى يخلصون منه، كان عادتهم كفار يعبدون الأصنام، حتى يخلصون منه كانوا كل شهر يطلعوا له جارية بكر يزينوها ويرتبوها ويحطوها بمكان بيت الأصنام مالتهم، يسموه بدخانة. حطوها بالبدخانة، تظل هناك هاي البدخانة وين بيت الأصنام مالهم، مبني على جهة البحر. فيخلوها هناك، وبيها من صفحة البحر مثل الطاق، يعني شلون الفتحة الكوة مال شباك، زين تشوفين منها البحر. فهنا يخلوها ليلة، يجون الصبح ثاني يوم يلقون انه البنية مغتصبة وميتة.
0: صدق هاك؟
1: كل شهر هاي القصة. هي عادتهم كانت كل شهر يسوون قرعة بيناتهم، تطلع على وحدة تروح هاي هناك، هذاك اليوم خلاص يقتصبها هذا الجني ويلقوها ميتة عادي يدفنوها. ففد يوم يقول لك إجاهم مغربي، هذا المغربي اسمه أبو البركات يوسف البربري. إنسان تقي حافظ للقرآن مصلي. فاستضافته عندهم عجوز من أهل الجزيرة، استضافته قالت له أبقى يمنا وتدين، هو تاجر روح يجي. وذاك يوم إجا دخل لقاهم جمع أهلها وقاعدة تبكي وكلهم ده يبكون، يقول عندهم عزاء.
0: ليش؟
1: فقال لهم شنو القصة هو؟ قال لهم ليش؟ فجابوا الترجمان فقالوا له هيجي إن القرعة وقعت على هالبيت، لازم بنت من هالبيت تروح تبات ويقتلها العفريت ورا ما يقتصبها. فأبو البركات قال لهم أنا أروح بمكانها، أنا بات هناك.
0: زين هم مو ياخذون ياخذون مره ياخذون بنت؟
1: اي هو على اساس انه هو يريد يشوف شلون حتى يخلصهم من هالمشكله. هو اصلا هم ماتين كان على قولتهم بالمكتوب بالمجله صناط، يعني امرد ما عنده لحيه ولا شعره ولا كذا، فما يبين على اساس جاء قال ما انا اروح ابات هناك. فاخذوه وراح هناك بالبدخانه توفى، هو متوفي وراح بالبدخانه وقام يصلي ويقرا القران الليل كله. فبطلع على هالمداومه مال التلاوه وقراءه القران والصلاه الى ان اجى الجن من شاف هذا فعافه وراح سمع القراءه مال القران فغاص بالبحر راح ما بقى. فظل هو على حاله الى الصبح. من جو الصبح قالوا متعودين اهل المدينه يجون ياخذون يقول البنيه ميته. جوي شافوا ماكو بنيه وشافوا انه موجود هذا المغربي وبعده قاعد يتلو القران
0: ما ميت كل شيء صاير.
1: فقاموا اخذوه ودوه وين؟ ودوه للملك مالتهم. الملك كان اسمه شنور آزة. فقالوا له هيك القصه وهاي هيك اللي صار. فقام المغربي قال له احنا يعني ما دام تقرا القران الجن ما يقدر يجيك بعد، انت تصير اقوى منه. وقال له تعال ادخل بالاسلام وشرح له شنو الاسلام وشنو وضعيه الاسلام. فقال له اني هسه ما اقدر اقول لك ايه او لا، بس انت ابقى عندنا شهر لاخ، والشهر الجاي اذا سويت نفس الشغله وخليناك بالبدخانه هاي بيت الاصنام وخلصتها من العفريت ذاك الوقت
0: يتاكدون يعني
1: ما يجي نتبعك. فقام عندهم ظل عندهم هالفترة بهالشهر اللي هو بيها قاعد يشوفوه ده يصلي ويقرأ القرآن ويشرح لهم على تعليم الإسلام وكذا. الملك شرح صدره للإسلام، رب العالمين شرح صدره للإسلام، فأسلم الملك. أيوة. وأسلم أهل بيته وأهل والجهالة أولاد أهل الدولة اللي هم الوزير والوزير والحاجب والكذا أسلموا كلهم. فقاموا صاروا مسلمين، بس أهل المملكة البقية الناس العاديين ما عندهم خبر. المهم خلصت الشهر شالوه ودوه بالبدخانة. اجى العفريت عليه نفس الشغلة، فهم شافه قاعد يقرأ القرآن وتلاوة وصلاة وكذا، فهم راح
0: هزم.
1: راح انهزم. فجوي الصبح شافوه مثل ما هو قاعد كما كان، فقاموا عرفوا انه فائدة تلاوة القرآن وسيطرت على الجن. فقاموا هدموا الأسكسرة والأصنام وهدموا البدخانة مالتهم وأسلموا أهل الجزيرة كلهم. وبعثوا إلى كل الجزائر المحيطة بها، ماكو جزر صغيرة الموجودة حواليها كلهم أسلموا. وبطل عندهم المغربي موجود عندهم وتمذهبوا على مذهبه، يعني حتى هم حتى الموجودين هناك بالمالديف يقول إيش مذهبهم، مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، لأنه يعني هم أخذوه من هذا المغربي، ولحتى أنهم يحبون المغاربة وبنوا له مسجد معروف باسمه. زين وحتى منقوش عليه أنه أسلم السلطان أحمد شنورازة على يد أبي البركات يوسف البربري المغربي. هاي مكتوبة على باب الجامع، مكتوبة عليها. هذا السبب اللي من أجله دخلوا الإسلام ذاك الوقت. حتى أنه هم عندهم عادة يقول ليش نوبات يطلعون يهللون ويكبرون ويشيلون الطسوت والأدوات المنزلية ما كن
0: يدقون
1: بيها صوت من يشوفون مركب جايب من هذا الجني، أو يتوقعون إنه هذا الجني دليل يجي عليهم نوبات يجيبون يقرون قرآن ويهللون ويكبرون ويدقون
0: حتى
1: يبتعد عنها ويروح ينهزم من مكانه. سبحان الله. المهم عيني بلغيها لأم أحمد قوليها إن شاء الله العصرية إحنا جايين نتعلل يمهم ونروح أماتين نشوف جيرانهم نسلم عليهم.
0: خلص لعد عيني دخل أقوم أخابرها وأقول لها جايكم بعد صلاة العصر
1: إن شاء الله.
0: سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هن هواية، خليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هنّا.

التأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.

0: 92.1 FM.
1: A 2 FM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
1: A 2 FM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: Allah said about Angel Jibril, "Dhu mitwa," which means he is very strong.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا مكان ولا جهة له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم والرسول السيد السند الكريم سيدنا وقائدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الكرام، فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. في هذا الحديث دليل على عظم ثواب من يفعل هذه الأمور، لكن بنية حسنة، وهي نية التقرب إلى الله تعالى. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم، أن هذه الأمور مما ينبغي للمسلم أن يقوم بها في حق أخيه المسلم، وذلك في أمر عيادة المريض، يعني زيارة المريض، وإجابة الدعوة، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وهو أن يقول له: يرحمك الله إذا عطس فحمد الله. في كل هذا من باب الاستحباب، أي الندب لا الفرض. أما رد السلام فهو من باب فرض الكفاية، إذا سلم واحد على جماعة. أما إن سلم رجل على رجل أو امرأة على امرأة فيكون الرد فرض عين. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والخريف هو الثمر المجتنى، أي الذي يقطف. ومعنى صلاة الملائكة على العبد المؤمن استغفارهم له. أحبابنا الكرام، يستحب إذا زار المسلم مريضا أن يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا دخل على من يعوده: لا بأس، طهور إن شاء الله. معناه: أسأل الله أن يكون هذا المرض طهرة لك من الذنوب. وقد ورد في الحديث أيضا
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري ومسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره، فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد عثمان بن عفان رضي الله عنه في مرضه فرقاه وقال: أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص أن يضع يده على الذي يألم من جسده وأن يقول: بسم الله ثلاثا، يرفعها عن الموضع بعد كل مرة، ثم أن يضعها ويقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود أخاه المسلم في مرضه فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله ما لم يحضر أجله. أحبابنا الكرام، كل هذا فيه الحث على فعل الخير وعلى امتثال كلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يتقبل منا هذا الخير، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الله سبحانه وتعالى مدح العلم الشرعي والعلماء العاملين بهذا الشرع الحنيف، فمن قصد مجلس علم شرعي ابتغاء رضا الله تعالى له من الله الثواب العظيم. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم، أي العلم الشرع، خير لك من أن تصلي 1000 ركعة من نوافل الطاعات. لو قصدت مجلس العلم، علم الدين، ابتغاء رضوان الله تعالى، لا لمدح الناس، لا لطلب المدح من الناس، لا لتماري بالعلم السفهاء، ولا لتصرف بالعلم وجوه الناس إليك، بل طلبت العلم لله تعالى، أجرك عند الله عظيم. لو تعلمت بابا واحدا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة من نوافل الطاعات. 1000 ركعة من نوافل الطاعات كم تأخذ منك من وقت؟ في شهر رمضان المبارك المسلمون يصلون كل ليلة التراويح 20 ركعة، فلو كان الشهر 30 وكل يوم يصلون التراويح 20، كم يكون مجموع التراويح في شهر رمضان؟ 600، لا يصل إلى 1000. لو تعلمت بابا من أبواب العلم الشرعي، باب الوضوء، باب التيمم، باب الأذان، معرفة دخول الأوقات الشرعية، أوقات الصلوات على حسب الشرع ونحو ذلك، لو تعلمت بابا واحدا من أبواب العلم لا يأخذ منك وقتا طويلا، ولكن بنيتك الحسنة وقصدك لأهل العلم الثقات الذين أخذوا العلم من أهله يكون لك من الله تعالى الأجر العظيم. خير لك من أن تصلي 1000 ركعة من نوافل الطاعات. بعدما يسمع الواحد منا مثل هذه الأمور، بعدما يسمع الواحد منا ما أخبر عنه الصادق المصدوق رسول الله الذي يبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ماذا يسع المؤمن إلا أن يتحرك نحو طلب العلم الشرعي ابتغاء رضا الله. المسلم الذي في قلبه محبة الله، الذي في قلبه الخوف من الله، إذا ذكر يتذكر، إذا سمع المواعظ يتعظ، إذا سمع أن رسول الله أمر بكذا يسارع إلى تنفيذ ما أمر رسول الله. أما الذي امتلأ قلبه بالدنيا مهما سمع من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ما سمع، كأنه ما سمع، لأن قلبه مملوء بحب الدنيا. يفكر دائما في جمع المال، يفكر دائما في الجاه في السلطان، يركض نحو الدنيا يهجم عليها هجوما، فكره مشغول فيها. حتى إذا صلى فكره مشغول فيها. كثير من الناس لما يصلون يفكرون في أمور الدنيا، ماذا نأكل بعد الصلاة، كيف نشتري، إلى أين نذهب، لأمر من أمور الدنيا وهم يصلون. الكثير من الناس اليوم قلوبهم امتلأت بحب الدنيا، نسأل الله تعالى السلامة. وحب الدنيا رأس كل خطيئة كما قال بذلك بعض السلف، وروي هذا الكلام عن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. حب الدنيا رأس كل خطيئة، لأن الذي يقبل عليها ويهجم عليها على الدنيا تجره من غفلة إلى مكروه، إلى حرام، إلى ضلال، إلى كفر والعياذ بالله، ثم إلى نار. فلذلك العاقل يتعظ بما يسمع من المواعظ، ويقبل على مجالسة أهل الخير وأهل العلم ومصاحبة الأخيار إذا أراد لنفسه أن يترقى يوم القيامة. إذا أردت الرقية فصاحب الأخيار، إن أردت أن تكون من الذين تكون درجاتهم عالية يوم القيامة التزم بإنسان يخاف الله تعالى، تعلم العلم الشرعي وعمل به ليدلك على الخير إذا نسيت أو كنت لا تعرف، ليذكرك إذا نسيت، ليدلك على عيوبك وتقصيرك حتى تتوب وحتى أنت تقتدي به. أما إن صاحبت إنسانا لا يخاف الله، إن صاحبت إنسانا لا يصلي ولا يتعلم العلم الشرعي، ماذا ستستفيد منه أنت لآخرتك؟ ماذا تستفيد لآخرتك؟ لا تستفيد، لأنك لو نسيت أمر الصلاة لا يذكرك، لأنك لو نسيت أمرا من أمور الدين لا يذكرك، بل يحثك على ترك الصلاة، يقول لك بلا ما تصلي الآن، نحن ما شفنا كيف مشغولين، بلا ما تصلي فيما بعد، ترجع على البيت بالليل بعد العشاء بتقضي الصلوات 5. كثير منهم هكذا، هذا إذا قال لك صليها كمان، بعضهم بيقول لك ما تصليها بالمرة، وبعضهم يحثك على الكفر والضلال والعياذ بالله. لو ذكرته بالآخرة، يا رجل اتق الله، اتق الله، عذاب الله أليم، في القبر عذاب حقيقي وفي النار عذاب حقيقي، يقول لك هذا المتهور الجاهل، مين راح شافه اجا خبر، او يقول لك غدا نتدفأ بها، وهذا كذلك من الأمور التي تخرج من الإسلام. فلذلك لابد لنا جميعا أن نتقي ربنا سبحانه وتعالى، وأن نعمل لما بعد الموت، وأن نتزود من هذه الدنيا بخير الزاد للآخرة. ما هو خير الزاد في هذه الدنيا؟ المال، الجاه، السلطان، الشهرة، الصيت. خير الزاد تقوى الله، وما أحلاها. ونعم الرفيق لك في بلاد الله تقوى الله. أينما كنت اتق الله ولا تبالي. عليك أن تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، ولا تنظر إلى الناس إن مدحوك أو ذموك، لا تنظر إلى الناس إن التزموا مثلك بأداء الواجب أو لم يلتزموا، أنت لا تنظر إليهم، أنت عليك أن ترضي رب العالمين، عليك أن تؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن تجتنب ما حرم الله لتكون في الآخرة من الفائزين. والإسلام دين عظيم، دين الأنبياء، دين آدم ومن بعده من الأنبياء والمرسلين، دين عيسى وموسى وإبراهيم ونوح وكل الأنبياء والمرسلين. الإسلام دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الدين العظيم هو الدين الذي رضيه الله لعباده، فمن اتبعه فهو على خير وهدى. ولا يظن أحد من الناس أن الإسلام دين ناقص ينقصه أمور ما تكلم بها. لا يظن أحد من الناس أن في الإسلام خلل. لا يوجد خلل، دين الإسلام دين كامل، لكن ليس كل الناس اليوم يطبقون أحكام الإسلام. فلو نظرت إلى كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه الأيام تراهم لا يطبقون، لا يلتزمون بالواجبات، ترى الكثيرين منهم عندهم غش وكذب. هذا لا يعني أن الله أمر بذلك، هذا لا يعني أن الإسلام أمر بالكذب، أمر بالغش، حاشا. الإسلام حرم الغش والإسلام حرم الكذب، لكن هؤلاء الذين انتسبوا للإسلام ما طبقوا تعاليم الإسلام، فالخلل فيهم ليس في الإسلام. ماذا يخطر على بالك من أمور مما أنت تحتاجه الآن أو في المستقبل؟ حكمه في الإسلام تجده. الإسلام دين كامل، دين عظيم، وشرع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أحسن الشرائع. جاءت شريعة الرسول محمد وسطا. الأنبياء دينهم واحد لكن شرائعهم مختلفة. ما معنى شرائعهم مختلفة؟ قبل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون أتباع الأنبياء كانوا يصلون في الأماكن المخصصة والمعدة للصلاة اللي بنسميها نحن اليوم المساجد، باللغة العربية شو اسمها؟ المساجد. كانوا لا يصلون إلا في الأماكن المعدة المخصصة للصلاة. يعني لو كانت بيوتهم بعيدة عن المسجد لا يصلون في بيوتهم، أين يصلون؟ في المسجد. لا يصلون في البرية، لا يصلون في الغابة، يصلون فقط في المساجد. وشرع الله تعالى لسيدنا محمد ولأمته أن يصلوا في أي مكان طاهر. لو لم نكن في المسجد، لو صلينا في البيت، في البرية، في الغابة، في المستشفى، في الطائرة، صلينا في الطائرة مع مراعاة الشروط، يعني إذا كان يصلي الفرد يصلي قائما، ليس كما يفعل بعض الجهال يصلون الفرض في الطائرة وهم في حالة قعود، هذا لا يصح. فعلى أي مكان طاهر شرع لك أن تصلي مع مراعاة شروط الصلاة وأركانها. هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية. فالدين الإسلامي الجامع لجميع الأنبياء والمبدأ الواحد هو أمرهم للناس بعبادة الله الواحد الأحد، هذا دين الأنبياء. أما الشرع فيما بينهم يختلف. نعم كانوا يتوضعون، كل الأنبياء كانوا يتوضعون، الوضوء شريعة الأنبياء. لكن قبل سيدنا محمد من فقد منهم الماء لا يتيمم، ما شرع الله لهم التيمم، ينتظرون حتى يجدون الماء. وشرع الله لأمة محمد التيمم. هذا شو بنسميه اختلاف بشو؟ بالشرائع. وأما الدين واحد وهو الإسلام. فلذلك لا بد أن نتعلم هذه الأحكام الفقهية لنعرف ما أحل الله تعالى وما حرم، حتى نعرف ماذا قال سيدنا محمد في هذا الأمر، ماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلمنا عرفنا ماذا قال لنا رسول الله، قال عن هذا الأمر حرام أو قال عنه حلال، حتى نعرف كذلك أنه لا يجوز أن ننسب إلى رسول الله كلاما ما قاله رسول الله. لو أراد الواحد منا أن يشجع الناس على فعل الخير، لو أراد الواحد منا أن يشجع الناس على أعمال البر والتقوى، لا يجوز له أن يفتري على رسول الله. بعض الناس يقولون الدين المعاملة، هذا ليس حديث رسول الله، هذا ليس كلام رسول الله وليس كلام الصحابة ولا أهل العلم، لم يرد في شرع الله تعالى هذا اللفظ، ما قال نبينا رسول الله ولا قال أحد من أئمة الهدى الدين المعاملة.

في المسجد كانوا يتحدثون فيما بينهم عما كان يحصل معهم في الجاهلية فيضحكون يفرحون لأن الله أنقذهم من تلك الأمور يضحكون ورسول الله يبتسم. فقول من يقول الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ضد الدين، تحريم لما أحل الله، لما علم من الدين بالضرورة أنه حلال، لأنه معنى كلام يلي بيتكلم بالجامع بيخرج من دينه، لأن الكفر هو اللي بيخسرك الحسنات. فلما يقولوا الكلام في المسجد يأكل الحسنات، معناته كل واحد بيحكي خرج من دينه وراحت عليه حسناته، هذا افتراء على دين الإسلام. وكذلك من يقول النظافة من الإيمان، هذا ما ورد في شرع الله، ما ورد في حديث رسول الله ولا على ألسنة الصحابة، إنما نقول الإسلام يأمر بالنظافة، الإسلام يحب النظافة. لذلك درسنا اليوم عما شرعه لنا رسول الله مما يدل على أن الإسلام يهتم بالنظافة ويؤكد علينا جميعا أمر النظافة. فدرسنا اليوم عن الاغتسالات المسنونة، ونقرأ في كتاب في الفقه الشافعي من أشهر الكتب المختصرة في الفقه الشافعي للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. يقول هذا القاضي أبو شجاع والملقب كذلك بأبي الطيب: فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا. حسن الإسلام على أن نغتسل هذه الاغتسالات ولو لم تكن واجبة علينا، هي ليست واجبة علينا، ما كلفنا الله تعالى بها بطريق الوجوب والفرضية، إنما من باب الندب والاستحباب والخير لنا أن نمتثل ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعرف الجميع أن الإسلام يهتم بالنظافة، الإسلام أمر بالنظافة. حتى انظر ماذا علمنا رسول الله: إذا أردت أن تلبس خفيك، نعل أو الحذاء تاعك، إذا أردت أن تلبسه علمنا الرسول قبل أن تلبس حذاءك أن تنفضه. ليش؟ حتى لا يكون في عقرب أو حي أو شيء يؤذي رجلك. شوفوا إلى الآداب المحمدية التي علمنا إياها رسول الله. لكن ما علمنا رسول الله ولا أرشدنا ولا قال: إذا رأيتم النعل مقلوب اقلبوه على وجهه، كما يفعل بعض الناس إذا شافوا المشاية مقلوبة أو الحذاء مقلوب بدهم يقتلوا الناس حتى يقلبوا المشاية. هذا منه في شرع الله سبحانه وتعالى، ليش عم تشد في غير محل الشد؟ حتى إن بعضهم يصل إلى حد الكفر بس مشان يقلب المشاية، يقول اللوب المشاية من وجه الله، هذا خروج من الدين. ربنا سبحانه وتعالى لا يسكن جهة السماء ولا أي جهة من الجهات. من خلق الجهات؟ الله. الله لا يحتاج إلى جهة من الجهات. من خلق الأماكن؟ الله. الله لا يحتاج إلى أي مكان. كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره. من قال هذه العبارة؟ محمد رسول الله. هذا حديث رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود، حديث صحيح. كان الله ولم يكن شيء غيره. في الأزل لم يكن إلا الله، ما كان مكان ولا زمان ولا سماء ولا جنة ولا نار ولا نور ولا ظلام ولا هواء ولا إنس ولا جان. في الأزل لم يكن إلا الله تعالى. ثم الله خلق الخلق. فاعتقاد المسلمين كما قال سيدنا علي رضي الله عنه

0: رضي الله عنه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان رضي الله عن سيدنا علي وعن سائر أصحاب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا الاغتسالات المسنونة 17 غسلا، وليس هذا من طريق الحصر، إنما هذا من طريق الغالبية، هناك أخر اغتسالات أخر. غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاغتسالات المسنونة 17 غسلا. غسل الجمعة، غسل الجمعة لحاضر الجمعة، لمن يريد أن يأتي ليصلي الجمعة، لو كانت هذه الصلاة غير مفروضة عليه وأراد أن يصلي الجمعة يسن له أن يغتسل، مثل الولد المميز نقول له اغتسل لصلاة الجمعة. الامرأة لو أرادت أن تأتي لحضور الجمعة والجمعة ليست واجبة عليها يقول لها أن تغتسل لأمر صلاة الجمعة. ومتى يبدأ وقت غسل الجمعة؟ وقته من الفجر الصادق، من بعد دخول الفجر الصادق، من بعد دخول وقت الفجر الصادق يبدأ وقت الغسل، فيغتسل الإنسان بعد الفجر إلى قبل صلاة الجمعة، هذه كل فترة ليغتسل غسل الجمعة، بينه فيها اغتسل غسل الجمعة لله سبحانه وتعالى، وهذا سنة. ومن ترك ذلك بلا عذر كره له ذلك، صلاته تكون مكروهة. من ترك غسل الجمعة بلا عذر تكون صلاته مكروهة. ومن عجز عن استعمال الماء يتيمم، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري ومسلم، معناه أمر مؤكد، وهو أي غسل الجمعة آكد الاغتسالات في مذهب الشافعي، هو سنة مؤكدة، ولكن في مذهب الإمام أحمد هو واجب، من تركه آثم، من تركه بلا عذر. وأما دليل الشافعية على أنه غير واجب قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الترمذي وأبو داود، يدل على سنية الاغتسال يوم الجمعة وعدم فرضية ذلك. ومن الاغتسالات المسنونة غسل العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. لما نقول الاغتسال نعني به أن يعمم كل البدن بالماء مع هذه النية التي نتكلم عنها. فإذا من الاغتسالات المسنونة غسل العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ومتى يبدأ ويدخل وقت هذا الغسل؟ بنصف الليل، من بعد منتصف الليل إلى وقت صلاة العيد هذا كله وقت لتغتسل لصلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى. في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وهنا يحضرني أمر مهم سئلت به منذ قليل عن حكم الزواج بين العيدين، ليعرف المسلم أن في شرع الله سبحانه وتعالى الزواج بين العيدين أمر جائز في الإسلام، يعني بعد عيد الفطر وقبل عيد الأضحى. لأن في من الناس الجهال الذين يعلمون الناس الفساد يقولون الذي يتزوج بين العيدين زواجه باطل، هذا تكذيب للشريعة. بعضهم يقول الزواج بين العيدين مكروه، وأما في شرع الله لا حرام ولا مكروه، بل فعل ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زفت إليه عائشة رضي الله عنها في شوال، شوال قبل عيد الأضحى، قبل عيد الفطر ولا أمتين؟ بعد عيد الفطر هو واحد شوال. فإذا قبل عيد الأضحى وبعد عيد الفطر زفت إلى رسول الله عائشة رضي الله عنها. فهؤلاء الذين يقولون الزواج بين العيدين باطل فليتقوا الله سبحانه وتعالى. جاءني إنسان سألني هذا السؤال فأجبته هذا حكم شرع الله تعالى، فقال لي كل واحد بيقول شكل، رحت عند فلان سمالي قال هيك، رحت عند علان قال لي هيك. قلت له هذا ما في شيء بيضيع ولا شيء بيحير، هذا حكم الشريعة. ما دام الإنسان عم يراعي في أمر الزواج والأركان والشروط في ولي وفي شهود ومستوفي الشروط فالعقد صحيح، لو كان بعد عيد الفطر وقبل عيد الأضحى هذا حكم دين الله تعالى. وذكرنا لأنه عائشة زفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عيد الفطر. يعني انظروا قديش في ناس عم تدعي العلم، عم تشوش، عم تسبب لها العوام الضياع، عوام ما بيعرفوا، ما متعلمين الشريعة، عم يصير هالعام في ضياع. فلذلك حق على كل متعلم أن يعلم، وحق على هذا الذي لم يتعلم أن يتعلم. لماذا يبقى جاهلا؟ فليتعلم العلم من أهله، كما نرى هؤلاء الذين لا يتعلمون العلم الشرعي يلهسون وراء الدنيا، يهتمون بأمور الدنيا وجمع المال، أما في أمر الدين لا يهتمون. نعوذ بالله تعالى من هذا الفساد. ومما شرع لنا الاغتسال لصلاة الاستسقاء، هذه الصلاة التي فيها طلب المطر، طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. لما يقل المطر أو ينقطع المطر نصلي صلاة الاستسقاء. فيشرع لهذه الصلاة عند الخروج لها أن نغتسل. لماذا؟ لأنه هذا مكان، هذا محل يشرع فيه الاجتماع، هيكون في ناس كتير مثل يوم الجمعة، فبيكون أنظف وينقطع بذلك، تنقطع بذلك الروائح الكريهة عن الإنسان. فلما يجلس بحضور الجماعة لا تظهر منه رائحة يتأذى بها الآخرون. انظروا كيف الإسلام يفكر في هذه الأمور. كذلك الغسل لصلاة الخسوف، خسوف القمر، ولصلاة كسوف الشمس. قبل الصلاة يغتسل لصلاة الخسوف ولصلاة الكسوف. كذلك من السنن الاغتسال من أجل غسل الميت. من غسل ميتا كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث بعض العلماء قالوا ما صح عن رسول الله، ضعيف. بعض العلماء قالوا هذا موقوف على الصحابي أبي هريرة من كلام أبي هريرة، وبعضهم أخذه على ظاهره. أكثر العلماء قالوا في هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل، ليس من باب الوجوب، من باب الاستحباب. من أي باب؟ الاستحباب. من غسل ميتا، يعني لو كان غير مسلم عم يغسل الإنسان من إنسان غير مسلم، لو حصل هذا الشيء، فإذا غسل الواحد منا ميتا ولو غير مسلم لا يجب عليه أن يغتسل، من واجب، إنما يستحب. بعض الناس بيقولوا إذا الإنسان بيموت بيصير نجس. الجواب، لو مات الإنسان إن كان كافر أو مسلم لا ينجس. سؤال عنه العلماء، لا ينجس، يعني لو لمسته أنت ما بتتنجس، ما بيصير مثل البول إذا حطيت إيدك عليه بيتنجس. ما حدا من العلماء قال إذا مات الميت، مات الإنسان لو كان غير مسلم إذا بتحط إيدك عليه بتتنجس كأنك مسيت بول، هذا ما هو صحيح، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فإذا والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا هذا أمر مستحب. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لو صح هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل لقلت بوجوبه، لكن ما صح. والذي صرفه عن الوجوب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، رواه الحاكم وقال عنه صحيح. هذا الحديث يؤيد ما ذكرناه من أن الاغتسال من غسل الميت ليس واجبا، إنما قلنا عنه من إنما هو مستحب. ومن الاغتسالات المسنونة غسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحض الكافرة وإلا وجب الغسل بعد الإسلام. الكافر إذا أسلم يستحب له أن يغتسل، هذا إذا لم يطرأ عليه في حال كفره موجبا للغسل، يعني ما كانت الإمرأة في الحيض، ما كان الرجل على جنابه. أما إن طرأ عليهم ما يوجب الغسل من جنابه وحيض بعد الإسلام واجب عليهم الاغتسال، لأنه لو اغتسلوا بحال كفر ما بيصح منهم، تبهنا؟ واجب عليهم الاغتسال بعد الإسلام. وهنا أمر دقيق، من أراد أن يدخل في الإسلام جاءك من يقول لقني الإسلام أريد أن أسلم، ماذا أقول؟ تقول له فورا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا يجوز أن تقول له روح اغتسل بعدين تعب علمك الإسلام، ليش؟ إذا راح اغتسل بصح منه؟ ما بصح منه هو على الكفر. فالذي يقول له أنا هلا ما علك تشهد علق اغتسل بعد انتهى، هذا تأخير له عن الدخول في الإسلام، وهذا كفر وخروج من الإسلام. اللي بيقول لإنسان أراد الإسلام قال له لقني الإسلام، قال له الآن لا ألقنك، فيما بعد ألقنك الإسلام، أو قال هلا أنا مشغول بعدين بعلمك، هلا ما علمك الإسلام، ما أقول لك قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا خرج من الإسلام. شوفوا إلى هذه الدقة التي ذكرها علماء الإسلام. ذكر النووي وغيره من العلماء من حنفية وشافعية وغيرهم، لو جاء إنسان يريد الإسلام فقال لخطيب يخطب يوم الجمعة مثلا لقني الإسلام. فقال الخطيب أو الواعظ أو المدرس: اقعد لما أفرغ ألقنك الإسلام. قال العلماء: كفر هذا الخطيب أو هذا الواعظ أو هذا المدرس. لا يؤخر، لا يقال له روح فكر إذا عجبك ارجع، لا يقال له خذ الكتاب إذا عجبك فكر، إذا عجبك تدخل بالإسلام، إذا عجبك ما تدخل. هو عمل لك لقني الإسلام. شو بقول؟ يقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما بنقل له روح اغتسل بعدين تعا، ولا فكر بعدين تعا، ولا خذ الكتاب بعدين تعا، ولا هلا أنا مشغول حل عني، أو أنا عم أخطب الجمعة تكنا لحتى نخلص. فورا يلقن. لا يقال له اغتسل، يقال له تشهد، يقال له تشهد. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الاغتسالات المسنونة غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق. المجنون بعد ما يفيق والمغمى عليه بعد ما يفيق يستحب لهما أن يغتسلا، يستحب لهما أن يغتسلا، لأن ذلك مظنة إنزال المني ولم يتحقق منهما ذلك، لكن لأنه فيه ظن فيستحب لهما أن يغتسلا. أما إذا تحقق هذا الأمر وجب عليهم الاغتسال. قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في كتابه اختلاف العلماء: قال الشافعي رضي الله عنه: قل أن يجن إنسان إلا وأنزله، يعني خرج منه المني. فهذا كلام سيدنا الشافعي رضي الله عنه. فإذا غسل المجنون بعدما يفيق مستحب أم واجب؟ مستحب، ما قلنا واجب، إلا إذا تحقق منه في حال جنونه ما يوجب الغسل. المغمى عليه بعدما يفيق يستحب له أن يغتسل، هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. كذلك من الاغتسالات المسنونة الغسل عند الإحرام. من أراد الإحرام، بعد ما دخل في الإحرام، هو يريد أن يحرم بحج أو بعمرة أو بالحج والعمرة، يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل. ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وبين غير بالغ مميز، ولا بين طاهر وحائض، كل يستحب له أن يغتسل للإحرام. فإن لم يجد المحرم ماء تيمم، إن لم يجد المحرم ماء تيمم. ومن الاغتسالات المسنونة الغسل لدخول مكة. من أراد أن يدخل مكة سواء كان محرما أم حلالا، سواء كان محرما بحج أو بعمرة أو بهما، أو ما كان محرم كان حلالا فدخل إلى مكة، يستحب له أن يغتسل لدخول مكة المكرمة. وكذا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة. متى يكون يوم عرفات؟ في التاسع من ذي الحجة. متى يبدأ الوقوف؟ بعد الزوال. لكن أمر الاغتسال متى يكون؟ بين بعد الفجر وقبل الزوال، بعد الفجر وقبل الزوال يغتسل ليقف على عرفات. ومتى يكون الوقوف؟ بعد الزوال. وكذلك من الاغتسالات المسنونة للمبيت بمزدلفة. أن يغتسل للمبيت بمزدلفة، أرض هناك عند مزدلفة واغتسل. وهذا من السنن، ليس من الواجبات هذا الغسل. كل ما نتكلم عنه عن الاغتسالات المسنونة، ولكن مضى معنا في دروس ماضية عن الغسل الواجب وما الذي يوجبه. أما نحن اليوم درسنا عن الاغتسالات المسنونة. كذلك لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة لكل يوم منها بعد الزوال يستحب له أن يغتسل. لكل يوم منها بعد الزوال يستحب أن يغتسل. أما رمي جمرة العقبة في يوم العيد، في يوم النحر عيد الأضحى، فلا يغتسل له. لماذا؟ لأنه قد اغتسل للعيد، لأنه قد اغتسل للعيد. كذلك يستحب الاغتسال للطواف، أراد أن يطوف طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، يستحب له أن يغتسل لأجل هذا. وللسعي كذلك يستحب له أن يغتسل ليسعى بين الصفا والمروة، واضح؟ فيغتسل قبل أن يسعى ثم يسعى بين الصفا والمروة. ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاغتسالات المسنونة التي ذكرها هذا القاضي الفقيه أبو شجاع رحمه الله، أحد الأعلام في الفقه الشافعي. ولكن ما أراد بهذا الحصر، هناك اغتسالات أخرى كالغسل للاعتكاف، ولكل ليلة من رمضان لمن يحضر الجماعة، وعند كل اجتماع من مجامع الخير يستحب له أن يغتسل. كذلك يستحب الاغتسال للوقوف بالمشعر الحرام. كذلك يسن الاغتسال عند تغير رائحة الجسد، لما تغير رائحة الإنسان يستحب له أن يغتسل. وكذلك من الحجامة، إذا الإنسان عمل حجامة، وبتعرفوا شو الحجامة؟ هي امتصاص الدم بالمحجم، فمن فعل الحجامة يستحب له الاغتسال. لا وجب، انتبهنا، هذا ليس أمرا واجبا، عم نتكلم ما زلنا عن المسنونات، لأنه في بعض الناس يجيبون ما لم يجيبه الشرع. ولو ذكرنا بعض هالأمور مهمة لأنه متداولة على ألسنة العوام. أذكر أمر حضرني الآن، ما يسمى عند الناس اليوم بالفحص النسائي، إن فعلته في نهار رمضان أفطرت. الفقه مطلوب. عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعن الحياء من أن يتفقهن في الدين. فالإنسان إذا أراد أن يستحي فليكن حياؤه ضمن الحياء المطلوب في الشرع. شو الحياء الممدوح؟ تبتعد عن السفاسف من الأمور، تبتعد عن الرذائل، هذا حياء ممدوح. أما ما تعلم دينك هذا حياء مذموم لا يحبه الله. كم إنسان سألنا في هذا وكان يقال له على ألسنة بعض الجهال، واجب عليها تغتسل، واجب عليها تغتسل. لا، من قال لك واجب عليها تغتسل؟ ويقولون واجب تغتسل لكن ما أفطرت كمان. شوف الجهل، شوف الجهل المنتشر على ألسنة هؤلاء الجهال. فلا بد يتعلم الواحد من العلم، من أهل العلم والمعرفة. فإذا من المستحبات أن يغتسل من الحجامة، وكذلك إذا دخل الحمام. شو الحمام؟ مش اللي مسمين احنا اليوم الخلاء حيث تقضي الحاجة، هذا مكان عام بيغتسلوا فيه، بفوتوا عليه حتى يعرقوا، بينزل منه عرق كتير. فبعد ما ينزل منه العرق كتير يستحب له أن يغتسل. لخبر البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: كنا نغتسل من خمس، من الحجامة والحمام ونتف الإبط ومن الجنابة ويوم الجمعة، أو من يوم الجمعة. كذلك يسن الاغتسال من استحداد. شو استحداد؟ حلق العانة. الإحداد شيء والاستحداد شيء آخر. فإذا هذه من الأمور التي ذكرها علماء الإسلام جزاهم الله عنا خير الجزاء، هذه عن الاغتسالات المسنونة. وهناك أشياء أخرى تطلب من المطولات في أبواب فقهية طويلة يقصدها طلبة العلم الشرعي، ولكن مهم أن نذكر الآن أن دخول هذه الحمامات، يعني الأماكن العامة ليغتسل فيها الناس، أن يكون مع ستر العورة. لو كان شيء خاص بالرجال دخل عليه الرجل بده يكون ساتر للعورة، أما إذا هو كاشف العورة أو أولئك كاشفي العورة كما في بعض البلدان يفعلون، كل يغتسلون عورات على مرأة من الجميع، هذا لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. بده يراعي أن يستر الإنسان عورته أمام من يحرم عليه أن ينظر إلى عورته. حتى كذلك الحمام اللي بيسموه الحمام الخاص بالنساء بده يكون في مراعاة لأمر التستر، وإلا في الأصل يكره للنساء دخول الحمام إلا لعذر، وبعض العلماء حرموا لأنه المطلوب من الإمرأة أن تبالغ بالستر. فما بالك باليوم اللي هو كلهم كاشفين العورة على بعضهم، ما نراعوا هذا الأمر. لذلك لابد من التنبيه على مثل هذه الأمور. بفوتوا لو كانوا نساء مع بعضهم، خاص بالنساء بيكون في كشف للعورة. شو هي عورة المرأة أمام المرأة المسلمة؟ عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة، شو الجواب؟ ما بين السرة والركبة. شو الجواب؟ ما بين السرة والركبة. ما في تكشف شيء ما بين السرة والركبة قدام النساء. وعورة المرأة المسلمة أمام غير المسلمة، فقط ما بين السرة والركبة أم أكثر؟ أكثر. شو الجواب؟ قال بعض العلماء لا تكشف أمامها، يعني المرأة المسلمة لا تكشف أمام غير المسلمة إلا ما تكشفه ويظهر منها عند العمل المنزلي. لما تشتغل بالبيت شو بيظهر منها؟ رأسها، ساعدها، قدميها، هذا الذي يظهر منها عند العمل في البيت. فما يظهر منها عند العمل في البيت لو كشفته أمام غير المسلمة على قول كثير من علماء أهل السنة جائز، أما أن تكشف غير هذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في قول هؤلاء العلماء، في قول هؤلاء العلماء هذا لا يجوز. فإذا لابد من التنبيه على مثل هذه الأمور، وإلا الإنسان يقع في المحظور، يقع في الحرام، يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وهو لا يشعر. فلذلك لابد أن نتفقه نحن جميعا في الدين، وأن نعلم غيرنا أحكام الشريعة. الفقه معرفة الأحكام الشرعية، الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فأنت شو تعلمت؟ من أهل العلم، العلم الصحيح، من أهل العلم. بلغ غيرك ما تعلمت ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم رباه تقبل منا وأكرمنا برؤية سيدنا محمد وبزيارة سيدنا محمد وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا بسر الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: بسم الله.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022. Bankstown 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: عباس
1: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: التويمة بيم سبونسر.
3: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
2: أتويم FM سبونسر.
4: زيت

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: قال بعض العلماء: محاربة النفس شفاؤها.
6: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حب

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: This is an announcement from Darul Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 2nd of August to the 20th of September, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females aged 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyya, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-3330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.

0: روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. أحبابنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي يشرح لنا بعض أسماء الله الحسنى ضمن هذه المحاضرة النافعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. وذكرنا أن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. وذكرنا في الأسبوع الماضي معنى كلمة الله، وقلنا الله من له الإلهية، وهي القدرة على الاختراع، أي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. وذكرنا معنى الرحمن، وهو من الأسماء الخاصة بالله، وهو الذي شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا، وهو الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. وذكرنا الرحيم، ومعناه الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. وذكرنا الملك، ومعناه أن الله موصوف بتمام الملك، وملكه أزلي أبدي. وأما الملك الذي يعطيه الله للعبد في الدنيا فهو حادث يزول. وذكرنا معنى القدوس، وهو الدائم، وهو المنزه عن الشريك والولد وصفات النقص كالحاجة والمكان أو الزمان، فهو خالقهما وخالق ما سواهما، وهو تبارك وتعالى المنزه عن النقائص والطاهر من العيوب. وذكرنا معنى السلام، والسلام أي الذي سلم من كل عيب، فلا يوصف بالظلم أو الولدية أو الزوجية. وذكرنا معنى المؤمن، وهو الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. نذكر الآن معنى اسم الله المهيمن. الله تعالى سمى نفسه في القرآن المهيمن، ومعنى المهيمن أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. هذا معنى المهيمن، الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. والله تعالى العزيز، ومعنى العزيز القوي الذي لا يغلب، لأن الله تعالى غالب على أمره، كما قال الله تعالى في القرآن: والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله تعالى العزيز، وقال تعالى وهو العزيز الحكيم. فإذن العزيز من أسماء الله، أي القوي الذي لا يغلب، لأنه تعالى غالب على أمره. والله تعالى الجبار، ومعنى الجبار الذي جبر مفاقر الخلق. الله يجبر فقرنا، الذي جبر مفاقر الخلق. وبعضهم قال الجبار أي الذي قهر الخلق على ما أراد، معناه ما شاء الله كان، ما شاءه الله لا بد أن يكون، وما لم يشأه لا يكون. ما شاء الله دخوله في الوجود دخل في الوجود في الوقت الذي علم وشاء دخوله فيه، فلا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله. فكل ما يحصل في هذا العالم، كل ما يدخل في الوجود من خير أو شر أو كفر أو إيمان أو معصية أو طاعة، كل ذلك بمشيئة الله. لولا أن الله شاء دخول ذلك في الوجود ما دخل، ولكن الله شاء ذلك فدخل في الوجود. فإذن كل ما يحصل في هذا العالم، حتى الورقة التي تسقط من الشجرة تسقط بمشيئة الله، حتى موج البحر الذي يتحرك ويتكسر على الصخور هذا بمشيئة الله. فالله تعالى هو الذي جبر الخلق على ما أراد، أي لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل، فلا يدخل شيء في الوجود رغما عن مشيئة الله، لأنه لو كان يحصل شيء في هذا العالم ويدخل في الوجود والله لم يشأه، لمعناه أن شيئا يحصل في ملك الله بغير مشيئة الله عز وجل، يعني دخل في الوجود رغما عن مشيئته، وهذا دليل العجز، والعجز على الله مستحيل. فإذن من هنا قال العلماء كل ما يدخل في الوجود بمشيئة الله. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كل شيء بمشيئة الله. وهل العبد يشاء دوما الخير، أم تارة يشاء الخير وأحيانا يشاء الشر؟ كله بمشيئة الله، تحت مشيئة الله، أي إن شاء الله حصوله حصل، وإن لم يشأ الله حصوله لا يحصل. أحيانا شخص يحاول قتل إنسان فيضربه يطعنه بالسكين فيموت، هو شاء قتله، والله شاء لذلك الرجل أن يموت بهذه الطعنة، لأن الله شاء له أن يموت بهذه الطعنة مات هذا الإنسان. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله. أحيانا يستعمل الشخص طلقات نارية يطلقها على الشخص، طلقات عديدة تدخل في جسده فلا يموت، هو أراد قتله وشاء قتله، ولكن الله ما شاء له أن يموت بهذه الطلقات. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله، معناه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله الجبار، الجبار في حق الله معناه يختلف عن الجبار في حق المخلوق. إذا قيل عن الله الجبار من معانيها الذي جبر مفاقر الخلق، يقال سد الله مفاقره أي أغناه، يعني أغنى ذلك العبد، يقال سد الله مفاقره أي أغناه، أي أغنى ذلك العبد. الله يسد فقرنا ويجبر ضعفنا، فالله الذي جبر مفاقر الخلق، هذا معنى، ومعنى الذي جبر الخلق على ما أراد، وهناك معنى الذي لا تناله الأيدي. فهناك عدة معاني لكلمة الجبار في حق الله. أما في حق المخلوق كما قال تعالى وخاب كل جبار عنيد، فالجبار في حق المخلوق الإنسان الظالم الذي يظلم يقال عنه جبار، أما في حق الله معناه يختلف، مع أن اللفظ واحد، يقال الله جبار ويقال هذا الرجل جبار. إذا قيل هذا الرجل جبار معناه ظالم، وإذا قيل الله جبار معناه الذي جبر مفاقر الخلق. ومن أسماء الله المتكبر، والمتكبر هو العظيم المتعالي عن صفات الخلق القاهر لعتات خلقه. هؤلاء الذين يتكبرون ويتعالون على الناس الله تعالى قهرهم، هم مقهورون بقدرة الله عز وجل. فالمتكبر هو العظيم المتعالي عن صفات الخلق القاهر لعتات خلقه، قال تعالى العزيز الجبار المتكبر. فالمتكبر من أسماء الله، هذا معناه العظيم المتعالي عن صفات الخلق القاهر لعتات خلقه. والله الخالق، ومعنى الخالق هو مبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. الخالق هو مبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، أخرج جميع الكائنات الموجودات التي خلقها الله من العدم إلى الوجود، أبرزها من العدم إلى الوجود. فلا خلق بهذا المعنى لغير الله، بهذا المعنى أي الإبراز من العدم إلى الوجود لا يطلق إلا على الله. قال الله تعالى هل من خالق غير الله، أي لا خالق إلا الله. فلذلك يجب الحذر والتحذير من كلمة يقولها بعض العوام، وهي كلمة كفر والعياذ بالله، يقولون أخلق لي كذا كما خلقك الله. الله أبرزه من العدم إلى الوجود، خلق الله لهذا الإنسان إبرازه له من العدم إلى الوجود، فلما يقول أخلق لي كذا كما خلقك الله جعل شريكا مع الله في الخلق في الإبراز من العدم إلى الوجود. والله تعالى البارئ، أي أنه هو خلق الخلق لا عن مثال سبق. البارئ أي الذي خلق الخلق لا عن مثال سابق. والإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه المتوفى سنة 322 للهجرة قال عن الله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. معناه الله تعالى هو الخالق قبل أن يخلق الخلق، وهو البارئ قبل أن يبرئ الخلق. فالله يقال عنه الخالق البارئ، حتى قبل أن يخلق الخلق الله يسمى أزلا الخالق البارئ. والله المصور، أي الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها. الله هو الذي صور الخلائق وجعل لكل نوع صفات تتميز بها على اختلافها وكثرتها. فالله تعالى خلق الملائكة، خلق الجن، خلق البهائم، وخلق البشر. هذه الأنواع تختلف حيث الصفات عن بعضها البعض، وأفضل هذه الأنواع النوع البشري. من حيث النوع أفضل الأنواع النوع البشري، لأن فيهم الأنبياء وهم أفضل خلق الله. قال الله تعالى بعد ذكر عدد من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. من حيث النوع، النوع البشري أفضل من النوع الجني وأفضل من النوع الملكي، لأن فيهم الأنبياء. أما من حيث الأفراد، هناك من البشر من هم كفار. أما من حيث النوع، لما نتكلم عن النوع، البشر أفضل الأنواع. والدليل على ذلك أن الله أمر الملائكة وأمر إبليس أن يسجدوا لآدم. آدم نوع بشري، الملائكة من النوع الملكي، وإبليس من النوع الجني. أول جن خلقه الله. إبليس لم يكن من الملائكة، لم يكن طاووس الملائكة ولا مقدما عليهم، ولم يكن معلم الملائكة، إنما كان من الجن ففسق عن أمر ربه كما ذكر الله في القرآن. أمر الله الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم دليل على أن هذا النوع، النوع البشري، أفضل من النوع الملكي وأفضل من النوع الجني، لأن فيهم الأنبياء. فالله تعالى أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز على اختلافها وكثرتها، وهذا معنى المصور. والله تعالى الغفار، وهو الذي يغفر الذنوب. الغافر والغفور والغفار بمعنى، والغفار من صيغ المبالغة أي كثير المغفرة لعباده، هذا معنى الغفار. قال تعالى: ألا هو العزيز الغفار. والله تعالى القهار، وهو الذي قهر المخلوقات بالموت. الله تعالى قصم بالموت ظهور الجبابرة المتكبرين الذين عاثوا في الأرض الفساد والذين عتوا وتكبروا، الله قهرهم بالموت. هذا النمرود الذي كان خبيثا والذي قال لإبراهيم عليه السلام، قال له بعد أن دعاه للإيمان بالله الذي يحيي ويميت، قال له: أنا أحيي وأميت. فأحضر اثنين، أحضر رجلا كان حكم عليه بالإعدام فعفى عنه، وأحضر إنسانا بريئا فقطع رأسه، قال له: أرأيت، أنا أحييت وأمت. فقال له إبراهيم عليه السلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، إلى أن انتقم الله منه بشيء، بحشرة صغيرة دخلت في أنفه إلى رأسه، صار يصيبه صرع في رأسه، وما كان رأسه يهدأ حتى يضرب بالنعال، حتى يهدأ رأسه إلى أن هلك. هذا الجبار المتكبر الذي عاث في الأرض الفساد الله قهره بالموت. فالقهار معناه الذي قهر المخلوقات بالموت. الله تعالى قال: وهو القاهر فوق عباده، وقال: وهو الواحد القهار. فمن أسماء الله القهار. البعض قد يستنكر تفسير الرحمن على العرش استوى بالقهر، يقول: كيف تفسرون هذا بالقهر؟ العلماء فسروه بالقهر. وإذا فسر الاستواء بالقهر هذا معنى يليق في حق الله، لأن الله من أسمائه القاهر والقهار. والله قال: وهو القاهر فوق عباده، وهو الواحد القهار. يوجد من أسماء الله القاهر القهار. أما أن تفسر بالجلوس فهذا هو الكفر والضلال، لأنه لا يوجد من أسماء الله الجالس. ولم نسمع من أحد من المسلمين سمى ولده عبد الجالس. أما عبد القاهر يوجد، أحد الأئمة كان اسمه عبد القاهر، يوجد عبد القاهر. فالقاهر من أسماء الله، والرحمن على العرش استوى تفسر بالقهر كما ذكر العلماء. والله تعالى الوهاب، وهو الذي يجود بالعطاء من غير استثابة أن يثيب الطائعين فضلا منه وكرما. ليس فرضا على الله تعالى أن يثيب الطائعين، إنما إذا أدخلنا الله تعالى الجنة يوم القيامة وكنا في هذه الدنيا من الأتقياء، نصلي ونصوم ونؤدي الطاعات ونجتنب المحرمات، ندخل بفضل الله وكرمه. وإن عصينا الله فدخلنا النار، الله يعذبنا بعدله، الله يعذبنا بعدله. ليس فرضا على الله أن يثيب الطائعين، كما قال الإمام أحمد بن رسلان الشافعي في الزبد، وهي أبيات نظمها في العقيدة والفقه، يقول: وما على الإله شيء يجب. ليس شيء على الله يعتبر فرضا، الله تعالى ليس فرضا عليه أن يثيب الطائعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. إن دخلنا الجنة بفضل الله وكرمه، هذا معنى الوهاب الذي يجود بالعطاء من غير استثابة، يثيب الطائعين فضلا منه وكرما. والله يعطينا الثواب الكبير على العمل القليل فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. والله الرزاق والرازق، وهو المتكفل بالرزق، وقد وسع رزقه المخلوقات كلهم. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تعالى هو الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. الحيتان في البحر تأكل من رزق الله، والدودة في باطن الأرض تأكل من رزق الله، والطير تأكل من رزق الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تترك عشها في الصباح، تذهب للبحث عن الطعام، تذهب جائعة ثم تعود ممتلئة. من الذي رزقها؟ الله سبحانه وتعالى. ذكر أن رجلا كان عنده فرن وكان يخبز فيه، لاحظ أن هناك قطعة من الحجارة داخل الفرن، لما يضع عليها العجين لا ينضج. لاحظ أن هذه البقعة داخل الفرن لما يضع عليها العجين لا تنضج، استغرب. فمرة أطفأ الفرن ودخل إلى داخله وأزال هذه الحجرة التي كانت موجودة داخل الفرن كالبلاطة يعني، فوجد تحتها دودة تأكل. في داخل الفرن في النار الله أوصل إليها رزقها، في داخل الفرن في النار تحت البلاطة الله أوصل إليها رزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله تعالى هو الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. والرزق ما ينفع في الدنيا ولو كان محرما، يقال عنه رزق ولكن رزق من حرام. لو أن شخصا سرق مالا وانتفع به، هذا انتفع بمال محرم، انتفع برزق محرم، هذا يقال عنه رزق ينتفع به ولكن من طريق حرام. والذي يعمل بجد ويأخذ المال بطريق حلال وينتفع به، هذا الرزق من حلال. فالرزق ما ينفع حسا ولو كان محرما. والله تعالى الفتاح، وهو الذي يفتح على خلقه من غلق عليهم من أمورهم فييسرها لهم فضلا منه وكرما، قال تعالى وهو الفتاح العليم. الإنسان ينبغي أن يكون اعتماده على الله، أن يكون عنده ثقة في قلبه بالاعتماد على الله، الاعتماد الحقيقي بأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. من كان هذا في قلبه يرتاح في كثير من الأمور مهما اشتد على الإنسان من كرب. فليتذكر أن الله تعالى هو الفتاح، وهو الذي يفتح على عباده من غلق عليهم من أمورهم فييسرها لهم فضلا منه وكرما. وأحد العلماء قال كيف ييأس الإنسان وقد ذكر الله العسر في القرآن بين يسرين، العسر ذكر بين يسرين. فالإنسان ليجعل اعتماده على الله وليثق قلبه بالله بأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله، وأن الله هو الفتاح العليم. والعليم أي العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم المخلوقات. علم الله تعالى أزلي أبدي، لا بداية له ولا نهاية له، وعلم الله لا يتغير، وعلم الله تعالى لا يتطور ولا يتبدل ولا يتجدد. نحن يتجدد لنا علم شيء لم نكن به عالمين من قبل، أما علم الله تعالى لا يتجدد، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون وما سيكون. الله يعلم كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالله تعالى موصوف بالعلم، وعلم الله أزلي أبدي لا يتغير. والله وحده الذي يعلم كل الغيب، كل ما خفي وغاب عنا من أمور الغيبيات الله تعالى يعلمها، ولا يوجد أحد من خلق الله مهما كانت مرتبته عالية عند الله، لا يوجد أحد من خلق الله يعلم كل ما يعلمه الله. فلا يجوز اعتقاد، وهذا من الكفر والضلال، أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعلم كل ما يعلمه الله، لأن الذي يقول هذا جعل شريكا مع الله تعالى، ساوى محمدا بالله عز وجل، ومحمد عليه الصلاة والسلام نهانا عن الغلو، عن مجاوزة الحد في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومرة ضاعت له ناقته فقال بعض المشركين مستهزئين إنه يزعم أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ضاعت ناقته، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم إلا ما علمني ربي وإنها بمكان كذا، فذهبوا فوجدوها. النبي لا يعلم الغيب، يعلم ما علمه الله تعالى. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله تعالى الذي يعلم الغيب كله. أما قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليس معناه أن من شاء الله له من خلقه يطلعه على جميع الغيب، لا، هذا الاستثناء قال العلماء منقطع هنا إلا بمعنى لكن، فيكون معنى الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، انتهت، لكن من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي الله تعالى يجعل له ملائكة يرصدونه يحفظونه، هذا معنى الآية، ليس معناه أن من شاء الله له يطلعه على جميع الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الغيب، إنما يعلم ما علمه الله. ومرة جوار صرنا يمدحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا مما ذكرنا وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعك من هذا وقولي بالذي كنت تقولين، نهاها عن قولها وفينا نبي يعلم ما في غد، فلا يعلم الغيب كله إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. النبي لا يعلم الغيب. بعض الناس في هذا الزمن لا سيما في بلاد باكستان والهند وبعض الغلاة من المتصوفة يعتقدون أن النبي يعلم كل ما يعلمه الله، هذا إشراك مع الله، وأحيانا إذا قيل لهم كيف تقولون هذا الكلام يقولون وهذا لا ينفعهم، يقولون علم الله بكل شيء بذاته، أما علم محمد بكل شيء بإعلام الله له، يقولون النبي ما كان يعلم كل الغيب ولكن الله تعالى جعله يعلم كل الغيب، أعطاه كل العلم الذي عنده، هذا غلو، هذا مجاوز للحد، هذا لا يجوز، هذا خلاف عقيدة المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. والله تعالى القابض الباسط، ومعناه هو الذي يقتر الرزق بحكمته ويبسطه بجوده وكرمه، قال تعالى والله يقبض ويبسط، الله يقبض الرزق أن يقتره على من يشاء، يقلله على من يشاء، والله تعالى يبسطه لمن يشاء. أنت لما تكون في بطن أمك، لما كنت في بطن أمك وبعد تمام 4 أشهر من الحمل، الملك يكتب أجل هذا الإنسان ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، وينفخ فيه الروح. فأنت قبل ظهورك على هذه الدنيا رزقك مقسوم. والإنسان العاقل هو الذي يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، هذا هو الإنسان العاقل، لا يطلب الزيادة ولو بالحرام، يرضى يقنع ويعمل لآخرته، لا ينشغل بطلب المزيد من هذه الدنيا فيترك طاعة الله، هذا أهلك نفسه. فالذي يقنع بالرزق هذا يرتاح في هذه الدنيا. فالله تعالى يقتر الرزق بحكمته ويبسطه بجوده وكرمه. والله تعالى الخافض الرافع، وهو الذي يخفض الجبارين ويذل المتكبرين ويرفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبهم. الله تعالى هو الخافض الرافع، يخفض الجبارين ويذل المتكبرين ويرفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبهم. والله تعالى المعز المذل، أي أن الله أعز أولياءه بالنعيم المقيم في الجنة وأذل الكافرين بالخلود في النار. قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الآية: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. الله يغير في خلقه. الولي من أولياء الله، الله يعزه ويدخله الجنة، والكافر الله يذله ويدخله النار، وهذا معنى المعز المذل. والله تعالى السميع، وهو السامع للسر والنجوى بلا كيف ولا آلة ولا جارحة، وهو سميع الدعاء أي مجيبه. قال تعالى: إن الله هو السميع البصير. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم سركم ونجواكم، ما يسر به الناس إلى بعضهم البعض الله يعلمه، هذا لا يخفى على الله، وما يجهر به الناس الله يعلمه لا يخفى عليه. والله تعالى يسمع السر والنجوى بلا كيف، يعني من غير تشبيه لله بخلقه ولا آلة، لأن الله خلق لنا هذه الآلة الأذن لنستمع بها، فنحن نسمع بهذه الأذن، إذا أردنا أن نستمع أو تدخل الأصوات فنسمعها تدخل إلى هذه الآلة التي خلقها الله لنا، فيحصل السماع عند ذلك. من غير هذه الأذن نحن لا نستطيع أن نسمع شيئا، الله خلقها لنا والله لا يحتاج إلى هذه الآلة، فالله مستغن عنها. ولا يجوز أن ينسب الإنسان إلى الله تعالى الأذن، لأن هذا من تشبيه الله بخلقه، والله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، كما قال عن نفسه سبحانه: ليس كمثله شيء بعض الجهال الذين ما تعلموا علم الدين وما تعلموا علم العقيدة يهلكون أنفسهم، يقرؤون في الكتب ويفهمون أحيانا خطأ، ويقول أنا أقرأ وأتعلم من الكتاب ويفهم خطأ فيقع في الكفر والعياذ بالله، كما حصل مع إنسان والعياذ بالله نسب إلى الله الأذن، قال لله أذن فوقع في الكفر. فلما قيل له كيف تنسب إلى الله الأذن افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرف الحديث، قال الرسول قال لله أشد أذنا لقارئ حسن الصوت من صاحب القين إلى قينته. والنبي ما قال هذا، النبي قال لله أشد أذنا، أذنا ليس أذنا، لله أشد أذنا أي استماعا لقارئ حسن الصوت من صاحب القين إلى قينته. معناه هذه القراءة التي يقرأها من يحسن صوته ويتلو تلاوة حسنة هذه تقع موضع القبول، الله يتقبلها منه، هذه القراءة الحسنة بالصوت والنغم الجميل مع مخارج الحروف ومع القراءة الصحيحة. ذاك ماذا قال؟ قرأ الحديث لله أشد أذنا، والحديث يقول أذنا، هناك فرق بين أذنا وبين أذنا، الأذن أي الاستماع، أما الأذن هي هذه الجارحة. قرأ وفهم خطأ فنسب إلى الله الجارحة والعياذ بالله. هذا الذي ينسب إلى الله الأذن لا يكون من المسلمين، حتى لو قال له أذن ليس كآذاننا هذا لا ينفعه أيضا، لا ينفعه. تشبيه الله بخلقه، الذي يشبه الله بخلقه لا يكون من المسلمين. الإمام أبو منصور البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق ذكر فرقة من الفرق التي خرجت عن الإسلام وسماها من الفرق الخارجة عن الإسلام، وهم البيانية، والبيانية أتباع بيان ابن سمعان التميمي. هذا بيان ابن سمعان التميمي ادعى النبوة ثم ادعى الإلهية والعياذ بالله، وأتباعه تبعوه على هذا والعياذ بالله، فهم خارجون عن دين الإسلام. وقال في قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، قال أنا البيان وأنا الهدى وأنا الموعظة. الآية تقول هذا بيان للناس، القرآن بيان للناس، وهدى وموعظة للمتقين، قال أنا البيان وأنا الهدى وأنا الموعظة، إلى أن قتل وصلب. هذا الرجل بيان ابن سمعان التميمي كان يأخذ القرآن على ظاهره، فكان يقول في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كان يقول الله له جسم فيفنى جسمه يوم القيامة ويبقى هذا الرأس، هكذا كان يقول للناس. هذا بيان ابن سمعان التميمي، بيان ابن سمعان التميمي كان يحمل الآيات على ظاهرها فنسب إلى الله الجسم والعياذ بالله تعالى، وقال قسم منه يفنى ويبقى الرأس والعياذ بالله.

0: جارحة. قال تعالى: وهو السميع البصير. أول الآية: ليس كمثله شيء. ثم قال تعالى: وهو السميع البصير. في أول الآية نفى أن يكون له مثيل ولا بوجه من الوجوه، ثم وصف نفسه بأنه سميع بصير. علمنا من هذا أن سمع الله لا يشبه سمع المخلوقات، وبصره لا يشبه بصر المخلوقات. نحن نرى بحدقة، بآلة، أما بصر الله تعالى له صفته ليس بآلة ولا بجارحة. تعالى عما يقول الظالمون والمشبهون والمجسمون علوا كبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل 3 مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرات.
1: استمعنا أحبابنا الكرام لشرح بعض أسماء الله الحسنى من فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا: هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: أحبابنا الكرام، ولدت السيدة حواء لسيدنا آدم عليه السلام 40 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، وكان بين الذكور قابيل وهابيل وشيث عليه السلام، وخمسة رجال صالحون مخلصون في عبادتهم لله، وأسماؤهم ود وهو أبر هؤلاء الخمسة بأبيهم، وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما مات ود حزنوا عليه كثيرا واعتكفوا حول قبره، ولما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم أتاهم وقال: إني أرى حزنكم على هذا الرجل، فهل لي أن أعمل تمثالا له؟ فقالوا: افعل. فعمل له تمثالا ووضعوه في ناديهم، وصاروا يذكرونه وكأنه حاضر بينهم. فلما رأى إبليس تعودهم على هذا الأمر قال لهم: هل أجعل لكم في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله فيكون له في بيته فيذكره؟ فقالوا: افعل. فصنع لكل أهل بيت تمثالا مثله يتخذونه ذكرى مستمرة. ومضى جيل وأتى آخر، وغاب سبب صنع التمثال فيما بينهم، ولم يكن الشرك قد حصل بعد بين البشر. ثم بعد موت سيدنا إدريس عليه السلام جاء إبليس اللعين

ثم بعد موت إدريس عليه السلام جاء إبليس اللعين، وقد عمل الناس للإخوة الخمسة بعد وفاتهم تماثيل مجسمة ووضعوها في أنديتهم وبيوتهم، فأتاهم إبليس اللعين وقال لهم كاذبا، وقد تناقصت وانقرضت عندهم عبادة الله تعالى، ما لكم لا تعبدون شيئا؟ فجهلوا الإجابة وقالوا وما نعبد؟ قال آلهتكم وآلهة أجدادكم كان آباؤكم يعبدونها، فأشار عليهم بعبادتها. وكان أول ما عبد من دون الله الصنم الذي سموه ودا، ثم عبدوا بقية الأصنام، وانتشر الكفر والعياذ بالله تعالى.

بعثة سيدنا نوح عليه السلام. أحبابنا الكرام، بعث الله سيدنا نوح الذي كان أول نبي يرسل إلى الكفار، وعمره 480 عاما، وقد كثرت فيهم المعاصي والكفر. وكان سيدنا نوح عليه السلام يدعوهم ليلا ونهارا إلى ترك عبادة الأصنام والدخول في دين الإسلام، وأن يعبدوا الله رب العالمين وحده الذي لا شريك ولا شبيه ولا مكان له. فآمن به بعض العمال الضعفاء، وحاربه قومه الذين كانوا على غنى وسعة في الرزق، وكذبه الكفار كلما مضى منهم جيل مكذب تبعه جيل مكذب آخر، ومكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما صابرا على أذاهم، وكانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعونه، ويغطون بثيابهم وجوههم لئلا يروه بغضا وكراهية له ولدعوته. أحبابنا، لم يمل سيدنا نوح عليه السلام، بل بقي متأملا أن يخرج منهم من يؤمن بالله تعالى ربا وبه رسولا. وكان الواحد منهم يقول لابنه إذا مر بسيدنا نوح عليه السلام: احذر هذا فإنه كذاب، وإن أبي حذرني منه، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك.

ومرت الأعوام الكثيرة ولم يؤمن به إلا عدد قليل لا يناهز 80 شخصا بما فيهم بعض أولاده وأزواجهم. ولم يكن إيذاء الكفار لسيدنا نوح فقط بالكلام الشنيع، بل تعداه إلى الإيذاء البدني، فكان يدخل عليه المشركون فيخنقونه بثيابه ويضربونه بالأخشاب فيتلوى بين أيديهم حتى يغشى عليه من شدة الضرب والألم، فيظنونه قد مات فيتركونه. فإذا أصبح الصباح خرج بإذن الله وعاد لدعوته الشريفة المباركة. نعم، وكان لا يبادلهم إساءتهم هذه إلا بالدعاء لهم، حتى إذا يئس من إيمانهم التجأ إلى الله تعالى وشكى إليه أفعال المشركين وقال: ربي ترى ما يفعل بي عبادك. فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وأعلمه أنه سيعذب الكافرين بالغرق، فأمره بصنع الفلك أي السفينة، ولم تكن السفن معروفة في ذلك الوقت.

أحبابنا الكرام، ثم أمر الله سيدنا نوحا بزرع شجر الساج، وهو شجر يعظم جدا ويذهب طولا وعرضا، فغرسها كما قيل 40 عاما. فلما نما الشجر أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوحا عليه السلام فقطعه وجففه ونجره، وبعث إليه سيدنا جبريل عليه السلام فعلمه كيف يصنع السفينة، فتوارث الناس صنعها من سيدنا نوح عليه السلام، وصار الكفار كلما يمرون أمام سيدنا نوح عليه السلام يقولون له: لو كنت صادقا لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل الشاق، ولم يكونوا قد رأوا سفينة قبل ذلك، وكانت كبيرة ضخمة صنعها في موضع بعيد جدا عن الماء قرب داره في بقاع دمشق، وجلب خشبها من جبل لبنان، وكانوا يقولون: ليس هاهنا ماء ولا يمكنك نقلها، فكانوا يعدون هذا من السفه والجنون. أحبابنا، وبقي سيدنا نوح عليه السلام في صناعتها 40 عاما، وجعلها ذات مقدمة منحرفة لتشق الماء شقا، وكان طولها 300 ذراع، وعرضها 50، وارتفاعها 30، وفجر له الزفت الأسود يغلي غليانا، فطلاها به لمنع تسرب الماء إليها، وكانت ذات طبقات 3، حمل عليها من كل نوع من البهائم والطيور 2 ذكرا وأنثى، وحمل معه جسد سيدنا آدم عليه السلام.

مستمعينا الكرام، كان من علامات بداية الطوفان فوران التنور، وهو معجزة لسيدنا نوح عليه السلام. والتنور مجموعة حجارة مرصوصة يخبز عليها الخبز، وقد كان لسيدنا آدم وحواء، وصار لسيدنا نوح، وألهمه الله سبحانه وتعالى: إذا رأيت الماء يفور في التنور فاركب أنت وأصحابك السفينة. وجاء أمر الله تعالى وفار الماء من التنور ونبع بشدة وقوة كأنه يغلي، فرأته امرأة نوح واسمها والغة، فأعلمته فقال: جاء وعد ربي حقا. ومع أنها رأت وشاهدت هذه المعجزة، إلا أنها لم تكن مؤمنة بل كانت كافرة. وبدأ ظهور الماء وابتدأ بجنبات الأرض فدار حولها كالإكليل، وتفجرت الأرض عيونا وتفتحت أبواب السماء بالماء، فصار المطر ينزل كأفواه القرب.

نعم أحبابنا الكرام، وصارت الوحوش يطلبنا وسط الأرض هربا من الماء حتى اجتمعنا عند السفينة، وجاءت الريح تدفعهن وسيدنا جبريل يحشرهن. وكان سيدنا نوح واقفا على باب السفينة يدخلهن إليها، فيضرب بيديه على الزوجين، فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى، فيدخلها السفينة هكذا. وكان بين المؤمنين 80 الذين ركبوا السفينة أولاد سيدنا نوح 3، هام وسام ويافث، وكان له ولد رابع هو كنعان، وتسميه العرب يام. لم يكن يعرف نوح عليه السلام أنه كافر، فركب فرسه وقد بطر بنفسه وأعجب بها، وصعد على قمة جبل طور سيناء، وما كاد يصل إليها حتى جاءت موجة عظيمة فابتلعته هو وفرسه، وحيل بينه وبين نوح عليه السلام. أحبابنا الكرام، ولم تغلق أبواب السماء 40 يوما، وكانت السفينة تجري بهم في موج عال كالجبال من شدة الرياح وقوة العواصف وسط جو مفزع. إلا أن سيدنا نوحا عليه السلام ومن معه كانوا متوكلين على الله، واثقين بحفظ الله لهم. فلقد فاضت مياه الأرض إلى علو 17 ذراعا، وتلقت الأمطار الغزيرة التي هطلت كالجبال، وتلاقى الماءان، ماء السماء الذي كان باردا مثل الثلج، وماء الأرض حارا مثل الحميم، ووصل ارتفاع الماء المجتمع 40 ذراعا فوق أعلى قمة جبل، فهلك جميع الكفار على وجه الأرض. أحبابنا، كانت السفينة قد توجهت بتسيير وتيسير الله لها، وانطلقت بمن فيها إلى مكة المكرمة، وطافت بمكان الكعبة 7، إذ البيت كان قد تهدم.

وأثناء الرحلة حصل لسيدنا نوح معجزات، منها أنه كان إذا قال بسم الله مجراها جرت السفينة، وإذا قال بسم الله مرساها رست أي توقفت، ومضت بهم السفينة نحو اليمن ثم رجعت إلى العراق، فاستقرت بعد 5 أشهر يوم الجمعة في 10 من شهر محرم على جبل منخفض اسمه الجودي في العراق. وقبل أن ينزل نوح عليه السلام من السفينة أرسل غرابا لينظر وضع الماء على الأرض فلم يعد، فأرسل عندئذ حمامة فعادت إليه بعد فترة وفي فمها ورق زيتون، فعلم سيدنا نوح أن الماء قد قل وانحسر على وجه الأرض، ونزل بمن معه، وما إن وطئوا الأرض حتى هللوا وكبروا وبنوا قرية سموها قرية 80 على عددهم بناحية الموصل في العراق، وكانت أول قرية عمرت على وجه الأرض بعد الطوفان، وما هي إلا مدة حتى مات من معه من الرجال والنساء إلا أولاده 3 ونساءهم، فتكاثروا وتناسلوا وبارك الله لهم في ذريتهم حتى كثر الناس وفشوا. نعم أحبابنا، عاش نبي الله نوح عليه السلام 1780 سنة، فقد بعثه الله تبارك وتعالى نبيا وله من العمر 480 سنة، ولبث في قومه يدعوهم إلى دين الإسلام وعبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام 950 عاما، ثم عاش بعد الطوفان 350 سنة. وأما مكان قبره عليه السلام فهو في مكة المكرمة ضمن المسجد الحرام. أحبابنا الكرام، نقف إلى هنا على أن نكون معكم في الأسبوع المقبل بقصة أخرى إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: الله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، معناه إلى الموت. أثبت على الإيمان، أثبت على الإسلام إلى الموت. والثبات على الإسلام إنما يكون بالثبات على معتقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف بشكل عام، وأهل السنة والجماعة الذين تبعوا السلف الصالح في العقيدة، والتي هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أنه بعد زمان الصحابة ظهرت فئات كثيرة تدعي الإسلام لفظاً وفي الحقيقة تناقض معنى الشهادتين، تخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من حيث المعتقد. فظهرت فرق تشبه الله بخلقه، وفرق تنسب إلى الله تعالى الجسمية، تقول بأنه جسم كبير قاعد على العرش. وظهرت فرق تكذب بالقدر، تنفي أن يكون الله خالقا لكل شيء، بل تدعي أن الله يخلق أعمال الإنسان غير الاختيارية، وأن الإنسان يخلق أعماله الاختيارية، وهذا إشراك بالله تبارك وتعالى. وظهرت فرق تكفر مرتكب الكبيرة كالخوارج الذين ظهروا في زمان علي رضي الله عنه، وقاتلهم سيدنا علي رضي الله عنه في معركة النهروان، وقال قبل أن يحاربهم: لا يقتل منا عشرة ولا يبقى منهم عشرة. فكان كما قال، حاربهم وكسرهم، ما أبقى منهم عشرة، وما قتل من أتباع سيدنا علي رضي الله عنه عشرة. هذه الفرقة الخوارج صارت تكفر مرتكب الكبيرة وتستحل دماء المسلمين. ويوجد في هذا الزمن من هم من أتباع الخوارج يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم لغير سبب شرعي. ومن أبرز من ظهر من السلف في الدفاع عن عقيدة النبي والصحابة والدفاع عن هذا الدين العظيم إماما أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي كلاهما من السلف. الإمام أبو الحسن الأشعري كان شافعي المذهب، والإمام أبو منصور الماتريدي كان حنفي المذهب. ومعنى قولنا أهل السنة والجماعة، أهل السنة أي الذين مشوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا السنة بمعنى الطريقة ليس معناه صلاة السنة النافلة، لا، إنما السنة هنا معناه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة هم جماعة المسلمين، يعني السواد الأعظم، يعني غالبية أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة أي الذين هم سائرون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تبعوا الرسول في المعتقد، وهؤلاء هم الجماعة أي جماعة المسلمين أي غالبية أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بهذا يفسر الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره بروايات متعددة، وفيه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا السواد الأعظم، معناه إلا جمهور هذه الأمة، إلا غالبية هذه الأمة، هؤلاء يبقون دائما على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الجماعة. وفي رواية: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أي جماعة المسلمين أي غالبية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي معناه من تبع الرسول والصحابة في المعتقد، كان على معتقد النبي والصحابة في الله تعالى وفي الرسل، آمن بالله تعالى ربا، وآمن بأن الله لا يشبه خلقه، نزه الله التنزيه الكلي عن مشابهة المخلوقين، كما قال ربنا عز من قائل: ليس كمثله شيء، وآمن أن الله لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى السماء، لا يحتاج إلى الأرض، لا يحتاج إلى العرش، إنما خلق العرش ليس ليستريح عليه كما يقول أعداء الإسلام، بل خلق العرش كما قال مصباح التوحيد: أعلم هذه الأمة سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. هذا قول سيدنا علي. فمن آمن بأن الله لا يشبه خلقه، وأن الله لا يحتاج إلى خلقه، وأن الله مستغن عن العالمين، وأن الله خالق كل شيء، وآمن بأصول الإيمان التي عليها جمهور هذه الأمة وثبت على معتقد النبي والصحابة، كان من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة قال ما أنا عليه وأصحابي. فإذا يا أحبابنا، جمهور هذه الأمة هؤلاء على عقيدة التنزيه، على عقيدة أن الله لا يشبه شيئا وأن الله لا يحتاج إلى شيء، غالبية هذه الأمة. وقد روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة بلا عذاب. ماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشفاعة. خير بين أمرين: إما أن يعطى الشفاعة، وإما أن يدخل نصف أمته الجنة بلا عذاب. قال: فاخترت الشفاعة.

يوم القيامة قسم يدخلون الجنة من غير عذاب وقسم يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي اختار الشفاعة لأنها تشمل عددا كبيرا من هذه الأمة، فبالتالي يدخل أكثر من نصف الأمة إلى الجنة. وفي حديث آخر أن أهل الجنة من آدم إلى يوم القيامة، أهل الجنة يكونون 120 صفا، 80 صفا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار الشفاعة لأنها أنفع لهذه الأمة. فيفهم من الحديث أن غالبية أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم على الصواب، وأن الجماعات المتفرقة 72 فرقة تشذ عن طريق النبي أي سنة النبي، وتشذ عن جماعة المسلمين عن الجمهور. هذه الفرق 72 لو جمعت كلها لا تطلع شيئا أمام الفرقة الناجية، أمام أهل السنة والجماعة، أمام غالبية أمة محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح اسم 72 فرقة والفرقة الناجية فرقة واحدة، ولكن 72 مع بعض ما بيطلعوا شيء أمام الفرقة الناجية لأن دائما الغالبية. لو أخذنا مثالا اليوم، يوجد كثير من المسلمين ملايين، ويوجد أيضا من يدعي الإسلام. أهل السنة والجماعة أي الذين يتبعون طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهم مع الجمهور مع الغالبية بيطلعوا 800 مليون مسلم، 800 مليون. أما الفرق الشاذة قد تجد فرقة تبلغ المليون، قد تجد فرقة تبلغ 500,000 أو 300,000، قد تجد بعض الطوائف التي تنتسب للإسلام وعددها قليل، لو جمعت كلها 1,500,000 و200,000 و10,000 و15,000 اجمعوا مع بعض شو بيطلع عددهم قدام 800 مليون مسلم من أهل السنة والجماعة؟ لا شيء. فجمهور أهل السنة والجماعة هم الذين كانوا وهم الذين على عقيدة النبي والصحابة. في زمن السلف الصالح ظهر عالمان كبيران، الإمام أبو الحسن الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي، هؤلاء في آخر عصر السلف، وهذان حررا عقيدة النبي والصحابة، حررا عقيدة السلف، وألفا كتبا يبينان فيها عقيدة النبي والصحابة. فالناس في ذلك الوقت تبعوهما، تبعوا الإمام أبا الحسن الأشعري والإمام أبا منصور الماتريدي. وفي الغالب من كان على المذهب الحنفي تبع أبا منصور الماتريدي، ومن كان على المذهب الشافعي تبع الإمام أبا الحسن الأشعري. فصار إذا قيل عقيدة أهل السنة يقال هي عقيدة الأشاعرة الماتريدية. من هون بعض الناس ما بيعرف، إذا قيل لشخص أنت مذهبك شافعي وعقيدتك أشعرية، في كثير من الناس ما بيعرف شو معنات أشعري. أما إذا ذهبت إلى

0: بعض البلاد مثل أندونيسيا وماليزيا واجتمعت مع أهل العلم بيقول لك نحن شافعية أشاعرة. وقد ترى إنسانا في باكستان من أهل السنة والجماعة يقولون نحن حنفية ماتريدية، يعني يريدون أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. وسنورد الآن الأدلة على أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة الماتريدية، هذا ما سنورده، فيحتاج إلى تنبيه وإلى انتباه ويحتاج إلى تركيز. يقول الإمام تاج الدين السبكي في طبقاته، عنده كتاب اسمه طبقات الشافعية الكبرى، في الجزء الثالث صحيفة 36، ذكر دليل استنبطه علماؤنا من الحديث الصحيح دال على أن أبا الحسن الأشعري وفئته على السنة وأن سبيلهم سبيل الجنة. قال ذكر طوائف من أئمتنا أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا المصطفى صلى الله عليه وسلم بشر بالشيخ أبي الحسن، النبي بشر به وأشار إلى ما هو عليه في حديث الأشعريين حيث قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وأبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري كان من اليمن وكان مستلما ناحية اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا موسى الأشعري إلى ناحية اليمن بعد ذلك أيضا ليتولى شؤون المسلمين، لأنه من الأصل من هناك. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال يقدم قوم هم أرق أفئدة منكم، فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى. وهناك تتم للحديث. وفي حديث لما نزل قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، وضرب بيده على ظهر أبي موسى الأشعري. بعيد، لما نزلت الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال عليه الصلاة والسلام هم قوم هذا، وضرب بيده على ظهر أبي موسى الأشعري، يعني هؤلاء الذين سيأتون يحبهم الله تعالى ويحبون الله عز وجل. وقد استوعب الحافظ في كتاب التبيين الأحاديث الواردة في هذا الباب، وسنذكر ملخصها. قال علماؤنا بشر صلى الله عليه وسلم بأبي الحسن فيها إشارة وتلويح، كما بشر بأبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام بشر بالإمام الشافعي رضي الله عنه قبل أن يخلق. ولد الشافعي سنة 150 للهجرة، النبي بشر بالإمام الشافعي. كيف؟ عندما قال عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، وهذا فيه إشارة وتلويح لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه. كذلك كما ذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار ولوح بالإمام مالك رضي الله عنه وبشر بقدومه حيث قال يوشك أن يضرب الناس آباط الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. ومن كان يلقب بعالم المدينة؟ الإمام مالك. وكان يقال عن الإمام مالك أيفتى ومالك في المدينة، وكان يقال عنه عالم المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أشار وبشر ولوح بظهور الشافعي وقدوم مالك، كذلك بشر وأشار ولوح بالأشعرية، لأن الإمام أبا الحسن الأشعري هو من سلالة من؟ الصحابي أبي موسى الأشعري، الذي لما نزل قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ضرب على ظهره وقال هم قوم هذا، وقال هم قوم هذا، أي قوم الإمام، قوم سيدنا أبي موسى الأشعري، والإمام أبو الحسن هو من سلالته. وممن وافق على هذا التأويل وأخذ به من حفاظ المحدثين وأئمتهم الحافظ الجليل أبو بكر البيهقي فيما أخبرنا به، هذا ملخص من كتاب التبيين، يقول فيما أخبرنا به يحيى بن فضل الله العمري في كتابه عن مكي بن علان، أخبرنا الحافظ أبو القاسم الدمشقي، أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ قال، هلأ كلام الإمام البيهقي، أما بعد، فإن بعض أئمة الأشعريين رضي الله عنهم ذاكرني بمتن الحديث الذي أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا وهب بن جرير وأبو عامر العقدي قالا حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى فقال هم قوم هذا، يعني أشار إلى أبي موسى وقال هم قوم هذا، هؤلاء قومه الذين سيأتي الله بهم، هم يحبون الله والله يحبهم، هذا معناه. قال البيهقي وذلك لما وجد من الفضيلة الجليلة والمرتبة الشريفة للإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، فهو من قوم أبي موسى وأولاده. يعني لما وجد فضيلة جليلة ومرتبة شريفة للإمام أبي الحسن الأشعري كما يفهم من الحديث، وهؤلاء الأشاعرة الذين أوتوا العلم ورزقوا الفهم مخصوصا من بينهم بتقوية السنة وقمع البدعة بإظهار الحجة ورد الشبهة، والأشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل قوم أبي موسى من قوم يحبهم الله ويحبونه لما علم من صحة دينهم. من بعد النبي عليه الصلاة والسلام عند ظهور أبي الحسن الأشعري والذي كان إمام أهل السنة، وهو من أقوى من رد على المعتزلة وفند مقالاتهم، بعده من علماء الأشاعرة، من كل علماء الأشاعرة البيهقي منهم، الذين أتوا فيما بعد وصاروا يقمعون البدع وصاروا يردون شبه المشبهة وصاروا يدافعون عن الدين، عرف على مر السنين قوة هؤلاء في الدفاع عن الدين، فبيكون الحديث يفسر أن هؤلاء يحبهم الله ويحبونه لما علم من صحة دينهم. وعرف من قوة يقينهم فمن نحى في علم الأصول نحوهم وتبع في نفي التشبيه مع ملازمة الكتاب والسنة قولهم جعل من جملتهم. هذا كلام الإمام البيهقي. قال ونحن نقول ولا نقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما ضرب على ظهر أبي موسى رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه للإشارة والبشارة بما يخرج من ذلك الظهر في تاسع البطن. بما يخرج من ذلك الظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام صار يربت على ظهره، ضرب على ظهره، وضرب النبي على ظهره العلماء قالوا هذا فيه إشارة أنه يخرج من ظهر هذا الإنسان من تاسع بطنه إمام يكون ناصرا لهذا الدين، وهو الشيخ أبو الحسن الأشعري. فقد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم إشارات لا يفهمها إلا الموفقون المؤيدون بنور الله، بنور من الله عز وجل، وهم الراسخون في العلم ذو البصائر المشرفة. قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. العلماء الموفقون الراسخون في العلم عرفوا من هذه الإشارة أنه يخرج من ظهر هذا الرجل واحد يكون من سلالته يكون ناصرا لهذا الدين. ثم قال ذكر بيان أن طريقة الشيخ التي عليها المعتبرون من علماء الإسلام والمتميزون من المذاهب الأربعة في معرفة الحلال والحرام والقائمون بنصرة دين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قال قد قدمنا في تضاعيف الكلام ما يدل على ذلك، وحكينا لك مقالة الشيخ ابن عبد السلام ومن سبقه إلى مثلها وتلاه على قولها، حيث ذكروا أن الشافعية، هل بكل بلاد العالم هالكلام اللي حقوله، الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة، ليس المجسم منهم، فضلاء الحنابلة هم أشعريون. هذه عبارة ابن عبد السلام شيخ الشافعية. هلأ وما بتروح في كل بلاد الدنيا أكثر الذين هم تبعوا المذهب الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي هم أشعرية ما تريدية، تراهم أشعرية ما تريدية، أي على معتقد النبي والصحابة الذي حرره الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه. وابن الحاجب شيخ المالكية، والحصيري شيخ الحنفية، ومن كلام ابن عساكر حافظ هذه الأمة الثقة الثبت، هل من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلا موافق الأشعري ومنتسب إليه؟ هذا كلام الإمام ابن عساكر الحافظ، يقول هل من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلا موافق الأشعري ومنتسب إليه وراض بحميد سعيه في دين الله ومثن بكثرة العلم عليه غير شرذمة قليلة، أو غير شرذمة قليلة تضمر التشبيه، يعني في قلبها تشبه الله بخلقه وتعادي كل موحد يعتقد التنزيه أو تضاهي قول المعتزلة في ذمه وتباهي بإظهار جهرها بقدرة سعة علمه. فإذن يقول يفهم من كلام الحافظ ابن عساكر وكلام الشيخ ابن عبد السلام الشافعي أن الشافعية والحنفية والمالكية وفضلاء الحنابلة هم أشعرية موافقون لهم على عقيدة التنزيه وترك التشبيه. وقال أيضا: أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني أحدا، والشافعية غالبهم أشاعرة لا أستثني إلا ممن لحق منهم بعقائد التجسيم أو الاعتزال ممن لا يعبأ الله به، والحنفية أكثرهم أشاعرة، أعني يعتقدون عقد الأشعري، يعني على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، لا يخرج منهم إلا من لحق منهم بالمعتزلة، والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة، لم يخرج منهم من عقيدة الأشعري إلا من لحق بأهل التجسيم، وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم. يعني يقول: من المالكية لا يعلم أحدا إلا أشعريا، الشافعية غالبهم هم أشاعرة، والحنفية كذلك أكثرهم أشاعرة. يقول: إلا من لحق من بعض من كان ينتسب لمذهب الشافعي والمذهب الحنفي بالمجسمة والمعتزلة، أما من الحنابلة يوجد أكثر من لحق بعقائد التجسيم والتشبيه، مثل ابن تيمية الحراني، منذ أكثر من 600 سنة هو كان حنبليا، ابن تيمية كان حنبلي ولكن اعتقد عقائد التجسيم، فخرج عن معتقد أهل السنة والجماعة وصار ينسب إلى الله تعالى المثل، وصار ينسب إلى الله الجسمية، كما ذكر الرحالة المشهور بابن بطوطة الذي قال: حضرته يوما، عم يحكي عن ابن تيمية، في جامع دمشق، حضرته يوما وكان يخطب على المنبر. مين اللي عم يخطب على المنبر؟ ابن تيمية. هذا كلام من؟ الرحالة ابن بطوطة. قال: وقد حضرته، يعني منه كلام ملفق، هذا العالم هو يذكر أنه شهد هذه الحادثة بنفسه، يعني لا ينقل عن غيره، إنما يقول: حضرته يوم الجمعة وهو على المنبر، فقال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ونزل خطوتين عن المنبر، نزل درجتين، وقال للناس: كنزولي هذا. هذه اسمها عقائد التجسيم والتشبيه. فالناس انهالوا عليه ضربا بالنعال، صاروا يضربونه، ثم تبين أنه كان يضع عمامة من حرير على رأسه فأنكروا عليه، ثم رفع أمره إلى السلطان فحبس عدة مرات، وفي كل مرة كان يحبس ابن تيمية كان يظهر التوبة، يقول: أنا تبت، أنا رجعت عن كلامي. ويوجد ورقة بخط يده في كتب المخطوطات عندما يتراجع ويقول: أنا على عقيدة أن الله لا يشبه شيئا، وأن الله تعالى منزه عن الجهة، وأن الله تعالى منزه عن الشبيه، يعني يعتقد عقائد أهل السنة والجماعة. هو يقول: أنا تبت ورجعت، فيخرج من السجن فيعود إلى بث عقائده الفاسدة، إلى أن كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: نودي في بلاد مصر والشام بعد ما انتشرت فتنته، هذا الكتاب موجود، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لمين؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني، بيقول: نودي في بلاد مصر والشام كل من يعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله. ما معناه؟ معناه الذي يعتقد أن الله يشبه خلقه، وأن الله جسم، وأن الله له شكل، هذا لا يكون من المسلمين، هذا لا يكون من المسلمين. فإذا هذا مذكور في كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني. فبعض الحنابلة أو أكثر الانحراف حصل ممن ينتسب للمذهب الحنبلي، شذوا واعتقدوا عقائد التجسيم، تركوا جمهور أهل السنة والجماعة، تركوا مئات الملايين من المسلمين وصاروا يعتقدون عقائد التشبيه. اليوم الذين يعتقدون عقائد التشبيه والتجسيم ممن ينتسب للإسلام هؤلاء شرذمة بينعدوا، شرذمة قليلة أمام أهل السنة والجماعة اللي عدد يبلغ 800 مليون. فهؤلاء لا يعتبرون شيئا. وقال الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين الحنفي، هلأ من كتاب الحنفية، في كتاب رد المحتار على الدر المختار: أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية. هلأ في بعض الفئات المجسمة المشبهة الذين يوزعون كتبا بالمجان يشبهون الله تعالى بخلقه فيها، إذا بقول لك أنت على أي اعتقاد؟ تقول له أنا أشعري، يقول أنت مشرك والعياذ بالله. حصل مع شخص كان أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدعو الله تعالى، فجاء شخص ينكر عليه كيف أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء ينكر عليه، فقال له ذلك المجسم المشبه الذي موجود هناك، قال له: إيش اسمك؟ فقال له: اسمي كذا. قال له: وإيش مذهبك؟ قال له: أشعري. قال له: وحد. بمجرد أنه سمعه يقول أنا أشعري قال له: وحد. ما معناه؟ اعتبره كافرا. وماذا يقول إمام ابن عابدين الحنفي في كتاب رد المحتار على الدر المختار؟ احفظوا، قال: أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية. يعني ليس أهل السنة والجماعة بعض الجماعات التي تقول عن نفسها سلفية في هذا العصر، يقولون نحن سلفية، نحن نريد أن نظهر الإسلام، عملوا فتنا كبيرة في الشيشان وعملوا فتنا كبيرة في بلاد المسلمين، ثم يقولون نحن سلفية. ما معنى سلفية؟ إن أردتم أنكم من السلف فهذا كذب، لأن السلف هم أهل القرون الثلاثة الأولى اللي عاشوا بأول 300 سنة، هلأ لمن بعدهم اسم خلف لتبعون على الحق. وإن أردتم سلفية أنكم تمشون على نهج السلف فهذا أيضا كذب وليس صحيحا، لأنكم على خلاف ما يعتقده الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي والإمام الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، هم على خلاف أولئك. فإذا هؤلاء ليسوا أهل السنة والجماعة، إنما من هم أهل السنة والجماعة؟ كلنا سواء. من هم؟ الأشاعرة الماتريدية. من هم أهل السنة والجماعة؟ واللي هن هلأ جمهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أدى بيطلع عدد هلأ يزيد على 800 مليون مسلم. فإذا بيجي شخص ينتمي لجماعة بيكون هالجماعة تعد بالآلاف حتى لو وصلت إلى 1 مليون وقال نحن فقط المسلمون، وأما كل الذين يعيشون اليوم في الأرض كفار، هل يقبل بكلامه؟ لا يقبل بكلامه. مثل ذاك الخطيب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال في خطبة الجمعة العام الماضي، قال أكثر الحجاج الذين أتوا للحج هذا العام كفار مشركون، لأنهم يتوسلون بصاحب هذا القبر ويزورون صاحب هذا القبر ويتبركون بصاحب هذا القبر. ما معنى كلامه؟ كفر مئات الملايين من المسلمين بزعمه هو جماعته بس المسلمين. أدى عدده هو جماعته 100,000 200,000 300,000، لو وصلوا للمليون شو هن قدام 800 مليون؟ هم لا شيء. فإذا أهل السنة والجماعة هم جمهور أمة محمد عليه الصلاة والسلام. مهم يا أحبابنا تعرفوا هالشيء، لأنه إذا شخص قال لك كل واحد بقول عن حاله أنه هو من الفرقة الناجية، بتقول له الفرقة الناجية هي ما كانت الذين هم على عقيدة النبي والصحابة، اللي هي عقيدة الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، لهن هلأ بشكل غالبية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هيدول هن الفرقة الناجية. بعض الناس بيقول لك احترنا كل واحد يقول عن حاله هو من الفرقة الناجية، كيف بدنا نعرف؟ أكيد ما حتعرف بالشكل، ما حتعرف بطول اللحى، لا، طول اللحية من هو المقياس بالشرع؟ أحد العلماء قال لو كان بطول اللحى يستوجبون القضاء لكان التيس عدلا مرتضى. لو بطول اللحية صار هيدا بيستحق أنه يكون قاضي كانوا جابوا التيس وعملوه عدل مرتضى عندهم، ولكن هل العبرة بطول اللحية؟ لا. كذلك بعض الناس ينظر إلى عمامة الشخص، قدام كبر العمامة كم دراع قماش. في ناس ما بيكتفي بعشرين دراع، بيعملها 30 و40 بتطلع أكبر من تعية المكسيك اللي بيحطها على راسه، أكبر بتطلع. بس هل هذا معناه كل ما هو عم بيزيد شاش عم يزداد علم؟ ليس العبرة هذا. أحد العلماء الطيبين خلع العمامة عن رأسه، كان معه عصا، وضعها بالعصا وصار يلوح بها هكذا، وقال للناس لو كان العلم باللفة لداخل علم، لو كان العلم باللفة بالعمامة لداخل علم. ولكن العلم ما بيتاخد إنه إذا شخص عمامته أكبر معناته صار علمه أكبر. طب وإذا شلح العمامة بطل في عنده علم؟ ما هذا المقياس؟ ولا المقياس بطول اللحى، إنما المقياس بمن وافق الحق. فإذا شخص قال لك هذا الشيخ معروف بيطلع على المحطات الفضائية، لو طلع على المحطات الفضائية والمريخية هذا ما هذا هو المقياس؟ القاديانية أتباع غلام أحمد القادياني اللي ادعى النبوة بباكستان 110 سنين وظهر له أتباعه إلى الآن، وإلن هلأ هون مكان صوب كبرى متى كمان، إلن مكان وإلن أماكن حتى بإستراليا إلن، وإلن ببريطانيا كتير، مسمح لهم هنيك ببريطانيا يبثوا كل يوم ساعتين، بيطلعوا على التلفزيون بيبثوا ساعتين هن، معناته صاروا هن إذا بيطلعوا على التلفزيون صاروا هن أهل حق. هذول اللي تبعوا غلام أحمد القادياني وادعوا بأنه نبي، هل صاروا من أهل الحق؟ لا. فلا اللي بيطلع على التلفزيون عبرة، ولا اللي عمامته كبيرة عبرة، ولا اللي مطول لحته هو العبرة. العبرة بمن وافق الحق. لذلك يقول الإمام الجليل أحمد الرفاعي رضي الله عنه لا تنظروا للرجل يمشي على الماء، بل انظروا إلى شرعه عند الإفتاء. ما تطلع بالإنسان ماشي على وجه المي، ها هيدا معناته أحوال وأحوال أنا بعتقد فيه صرت، لا، يمكن يكون الشياطين حاملينه، يمكن يكون بتعامل مع الجن، ولكن انظروا إلى شرعه عند الإفتاء. إذا كان وقت إعطاء الفتاوى رأيته موافقا للحق موافقا للقرآن والسنة هذا يكون على الحق، أما إذا خالف فاضرب بكلامه عرض الحائط، فاضرب بكلامه عرض الحائط. ما العبرة؟ لو كان ظهرت لك أشياء بيكون دجال محتال، بيكون دجال ومحتال. فإذا جمهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، مثل ما قال ابن عابدين الحنفي، مين هن أهل السنة والجماعة؟ هم الأشاعرة الماتريدية، هم الأشاعرة الماتريدية. صرت بتعرف لما بتقول أنا أشعري تقصد أنك على العقيدة التي حررها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري الذي حرر عقيدة النبي والصحابة، يعني أنت على عقيدة النبي والصحابة، هذا معنى لما تقول أشعري، هذا معنى لما تقول أشعري. انتشر الاسم في كل بلاد الدنيا الآن بهذا الأشعري، فلما يقال أشعرية يعني غير ما يقال معتزلة، يعني هيدا مثل اسم صار لأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لتابعين طريقة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، بنقلن أهل السنة يعني طريقة النبي، بنقلن الجماعة يعني جماعة المسلمين، بنقلن كمان الأشاعرة الماتريدية، لأنه مين أبرز اثنين دافعوا عن عقيدة النبي والصحابة في زمن السلف؟ أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. مش معناته لما بتقول أنا على عقيدة أبي الحسن الأشعري معناته أنت على عقيدة جديدة شيء النبي ما إجا فيه، لا، لما بتقول أنا على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري معناه أنك على عقيدة النبي والصحابة، لست على عقيدة المعتزلة والخوارج والمشبهة المجسمة، هذا معناه. معناه لست ممن يعتقد أن الله جسم، معناه لست ممن ينسب إلى الله الاحتياج إلى المخلوق، معناه لست ممن ينسب إلى العبد أنه يخلق أفعاله، معناه لست من الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب، إنما معناه أنك على عقيدة النبي والصحابة، هذا معناه. وقال الحافظ الفقيه الحنفي مرتضى الزبيدي في كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، تعرفوا كتاب الإحياء مشهور كتير، الشارح هو الإمام مرتضى الزبيدي، هو كمان كان لغوي مشهور حنفي المذهب، كان بيقول بالجزء الثاني الفصل الثاني: إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية. هذا كلام بيتوافق مع كلام مين؟ ابن عابدين الحنفي. بأي كتاب؟ من حفظ اسم الكتاب؟ رد المحتار على الدر المختار. بيقول إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية. قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائد: الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، هذا هو المشهور في ديار خراسان، تعرفوا بلاد خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار في ديار ما وراء النهر، يطلق بذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور، وبين الطائفتين اختلاف في بعض المسائل. الاختلاف بين الماتريدية والأشاعرة منه اختلاف بأصل العقيدة، مثل ما هو الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة، المعتزلة بيجعلوا شريك مع الله في الخلق، بيقولوا الإنسان هو يخلق أفعاله. واحد مرة من المعتزلة جاب تفاحة وشقها بالسكين، وقال لواحد من أهل السنة، قال له: أرأيت؟ أنا خلقت القطع، ينسب الخلق لنفسه، قال: أنا خلقت القطع. فقال له ذاك الرجل الذي كان من أهل السنة، قال له: إن كنت أنت الذي خلقت القطع فردها كما كانت. ما أنت اللي عدو أنك خلقت القطع، أعدها كما كانت، فبهت الذي كفر. وآخر أيضا من المعتزلة رفع رجله وقال لذاك من أهل السنة، كان بالزمان يحصل كتير مناقشات ما بين أهل السنة وما بين المعتزلة، فقال ذاك المعتزلي بعد أن رفع رجله عن الأرض، قال له: أرأيت أنا خلقت الرفع؟ قال: هو خلق الرفع الفعل. فقال له ذاك الذي هم أهل السنة: إن كنت أنت الذي خلقت الرفع فارفع الثانية، ارفع الثاني لشوف. فأهل السنة والجماعة دائما حجتهم قوية، دائما حجتهم قوية. هن اللي كسروا المعتزلة، الأشاعرة هن اللي كسروا المعتزلة بالزمان. المعتزلة شو كان يقولوا؟ لو كان الله خالق أعمالنا كلياتها لكان إذا بده يحاسبنا عليها يوم الأيام بيكون ظالم لألنا، فالله تعالى منزه عن الفحشاء، على زعم عن بنزه الله عن الفحشاء. بس بتعرفوا شو عملوا والعياذ بالله؟ قالوا الله كان قادر أنه يخلق أعمال العبد، ولكن لما خلق القدرة في العبد على أنه يعمل هالعمل، الله صار عاجزا عن خلق ذلك الفعل. تعرفوا شو قالوا العلماء؟ قال: هذا حالهم كما يقول الناس: أدخلته داري فأخرجني منها، أدخلته داري فأخرجني منها. على زعم الله بيقولوا أنه هو اللي خلق القدرة بالعبد أنه يعمل العمل، بس بعد ما خلق القدرة فيه الله صار عاجزا عن خلق فعله، وهذا كفر والعياذ بالله. الله يقول في القرآن: والله خلقكم وما تعملون، سورة الصافات. مين اللي كان عم يعمل الأصنام زي سيدنا إبراهيم؟ قومه، ما كان يعبدوا الأصنام. ومين اللي كان عم ينحت الأصنام؟ مين؟ هن قومه الكفار. أليس هذا بفعلهم؟ أليس هم الذين نحتوا الأصنام؟ بلى، والله يقول إخبارا عن سيدنا إبراهيم: قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ما معناه؟ الله خلقكم وخلق أعمالكم، الله خلقكم وخلق أعمالكم، هذا معناه. انتبهتوا؟ مهم جدا إنسان يحفظ الدليل. فالأشاعرة هم كانوا من أبرز الناس في الرد على من؟ في الرد على المعتزلة. وقد حصل مرة أن التقى أحد أئمة أهل السنة والجماعة، وهو الإمام أبو إسحاق الإسفرايني. التقى الإمام أبو إسحاق الإسفرايني بالقاضي عبد الجبار عند الصاحب ابن عباد، يعني هدول من المعتزلة. كان أبو إسحاق الإسفرايني اللي هو من أهل السنة، وهدوليك من المعتزلة. فلما دخل ذاك الرجل أبو إسحاق الإسفرايني، وكان هيداك الشخص عبد الجبار موجود وهو كان من المعتزلة، لما شافوا للإمام أبو إسحاق الإسفرايني داخلا، بيعرفوا من أهل السنة وبيعرف شو بيعتقدوا أهل السنة. شوفوا كيف هالحوار جرى بينهما. فقال عبد الجبار المعتزلي لما شافوا داخل: سبحان من تنزه عن الفحشاء. عم بلطش، نحن منقول عم بلطش كلام، انه مرادوا انتم يا اهل السنة تعتقدون ان الله خالق كل شيء، انتم تنسبون الى الله الفحشاء. عنده اذا بتقولوا ان الله خالق كل شيء معناه نسبتم الى الله الفحشاء. فقال له: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له الشيخ ابو اسحاق: سبحان من لا يجري في ملكه الا ما يشاء. شوفوا كيف رد عليه: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فقال: أيحب ربنا أن يعصى؟ قال: أيعصى ربنا قهرا؟ رد عليه الشيخ أبو إسحاق قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، إن الله قدر له إن من يأمن يموت على الكفر أحسن إلي أم أساء؟ فقال له إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. فقال له أنت حمار، لماذا؟ قال له أنت مجنون، عفوا، قال له أنت مجنون، يعني انقطع عن الكلام ما عنده هدى. قال له أنت مجنون. فقال له الشيخ أبو إسحاق وقف الحمار على العتبة. ما معناه؟ أحيانا الحمار بيكون ماشي بيلاقي عتبة قدامه بيوقف، ما بقعد بيكمل، بتنحر نحن منه، ما بقعد بيكمل بيوقف عند العتبة. قال له وقف الحمار على عتبة الشيخ، ما بقى فيه يكمل، هذا قطع عن الكلام، ما عندهم دليل. أما أهل السنة والجماعة هن اللي كانوا بيرزين بالدليل، وهم الذين دافعوا عن عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فيقول الحافظ مرتضى الزبيدي بأنه إذا أطلق أهل السنة والجماعة يراد به الأشاعرة الماتريدية، وقال وهذا أمر معروف ومشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار في ديار ما وراء النهر، يقال الماتريدية وهم أيضا أهل السنة والجماعة. يعني هلأ إذا بتقول أهل السنة والجماعة بتقول هم الأشاعرة الماتريدية، ولكن هلأ الأشاعرة أكثر، يعني الأشعرية عمت. ليش عمت؟ لأنه مذهب الشافعي انتشر أكثر من مذهب الحنفي. انتشار مذهب الشافعي، يعني عندك بس أندونيسيا لحالها 180 مليون مسلم، بتروح أكثرهم شافعية أشاعرة. فلأنه هلأ مذهب الشافعي هو المنتشر أكثر، في مالكية، في حنابلة، في حنفية، ولكن الشافعية أكثر، بعدين الحنفية. والإمام أبو الحسن الأشعري شو كان مذهبه؟ شافعي. وأبو منصور الماتريدي حنفي. قال وقال الكستلي في حاشيته عليه المشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة، هذول الأكثر مشهورين، أصحاب أبي الحسن الأشعري، أول من خالف أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السنة، أي طريق النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة، أي طريقة الصحابة رضي الله عنهم. وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي، كلام تأكيد لما قلناه. وقال ابن سبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل، وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة لذلك، وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف: الأول أهل الحديث ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية، أعني الكتاب والسنة والإجماع. الثاني أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية وهم الأشعرية والحنفية، وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي، وهم متفقون في المبادئ العقلية، يعني ما هم متخالفين مع بعض في كل مطلب يتوقف السمع عليه، وفي المبادئ السمعية فيما يدرك العقل، فيما يدرك العقل جوازه فقط، والعقلية والسمعية في غيره. يعني بيعتمدوا على الدليل من الكتاب والسنة، إذا ما لقوا من الكتاب والسنة كمان بيعملوا في شيء اسمه الاجتهاد، بيجتهدون بناء على ما هو وارد في الكتاب والسنة، ويعتمدون على الأدلة العقلية لإثبات صحة ما ورد في القرآن والحديث. يعني بيستعملوا العقل كشاهد للشرع، مش بيستعملوا العقل بس وبيضربوا بالقرآن والسنة عرض الحائط مثل ما فعل المعتزلة، صار يستعملوا عقل قال فخالفوا القرآن وكذبوا القرآن وكذبوا الحديث، ولا مثل المشبهة المجسمة الذين ادعوا أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة وأنهم لا يأخذون بالدليل العقلي، وقالوا نحن غير مكلفين لأنه هني ما بيستعملوا عقول، ما عندهم عقول واعية. هؤلاء بيقولوا نحن نتبع الكتاب والسنة، ولكن حقيقة ما تبعوا الكتاب والسنة، ضربوا القرآن بعضه ببعض وخالفوا السنة ووقعوا فيما يحيله العقل، العقل ما بيقبله. يعني ابن تيمية في كتاب له اسمه شرح حديث النزول، هذا الكتاب موجود، بيقول في ابن تيمية بيقول الله تعالى فوق العرش بذاته وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير أن يخلو منه العرش. بيقول عن الله الله فوق العرش بذاته بينزل على السماء الدنيا كل ليلة من غير أن يخلو منه العرش، من غير ما يفضى العرش منه. هل هذا كلام يقوله عاقل؟ لا يقوله عاقل. لو تفكر بعقله لعرف أن هذا الكلام لا يجوز وأن هذا الكلام يخالف العقل. فالإنسان كمان بيعتمد على العقل، الأدلة العقلية ما في مانع. الله تعالى قال إخبارا عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كانوا يعقلون ولو كنا نسمع، ففي شيء اسمه الدليل السمعي وفي شيء اسمه الدليل العقلي. سيدنا إبراهيم
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Oh no, your tires are looking a little bald.
4: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
3: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
4: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
6: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts.
7: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tire Power Liverpool.
9: A2MFM sponsor.
10: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
9: Sponsoring 2MFM.
11: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
9: Sponsoring 2MFM.
12: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: A 2MFM sponsor.
13: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
9: A 2MFM sponsor.
14: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
15: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
14: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
15: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، أي الذي يترك الكلام الذي لا خير له فيه، لا فائدة له فيه، لا في أمر ديني ولا في أمر من أمور المعيشة، فهذا من أسباب النجاح. عملا بهذا الحديث ننبهكم من كلمات تجري على ألسنة بعض الناس، وهذه الكلمات مخالفة للشريعة. بعض الناس يقولون والعياذ بالله يلعن جنس حواء، فهؤلاء بهذا اللفظ لعنوا النساء المباركات التي ورد في القرآن مدحهن كالسيدة مريم عليها السلام، فإن الله تبارك وتعالى قال: طهرك عن السيدة مريم، فهي أفضل نساء العالمين كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل النساء مريم بنت عمران، ثم فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، هذه أفضل امرأة، ثم فاطمة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآسية، ثم بعد هؤلاء عائشة رضي الله عنهن جميعا. فإذا إنسان قال لفظا يكذب به القرآن أو يكذب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا خروج من الملة، ولو كان يمزح، لأنه قال جنس حواء، فشمل كل الصالحات، شمل كل النساء حتى اللاتي مدحن في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نبهوا من هذه الكلمة وحذروا الناس من هذه الكلمة الفاسدة. وكذلك أيها الأحبة، يجب الحذر والتحذير من كلمة تجري على ألسنة بعض الناس. أيضا يقولون الجنة بلا ناس لا تداس. بعض الناس قد يقول: ما به هذا الشيخ يحذر من هذه الكلمة ومن هذه الكلمة ومن هذه الكلمة، نحن لا ننوي بها الكفر ولا نقصد بها الكفر ولا نقصد تكذيب الله ولا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجواب كما قلت لكم قبل ذلك، الله تعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة ستسجل، إن كانت موافقة للشرع، إن كانت خيرا له ثواب، إن كانت شرا فوبال عليه، وإن كانت مباحا المباح يمحى، لا هو حسنة ولا هو سيئة. الجنة مكان النعيم، الجنة هي مكان يحبه الله، مستقر المؤمنين، مكان يمكث فيه المؤمنون متنعمون مستأنسون بلا نهاية، ما فيها عذاب، ما فيها نكد، ما فيها كذب، ما فيها لغو، ما فيها شيء يزعج ولا يقلق، حتى لو كان الشخص وحده يكون مستأنسا. فلا يقال الجنة بدون ناس لا تداس، الجنة من أكرمه الله تعالى بها يكون مسرورا، يكون حيا بلا موت، شابا بلا هرم، صحيحا بلا سقم، مستأنسا مسرورا بلا حزن. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة بلا عذاب.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد

يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في

كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل

بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين.

0: لتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حل بنا من

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين

أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، وأن يتقبل منا، وأن يعفو عنا، إن الله على كل شيء قدير. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:

موقوتا، كتابا موقوتا مفروضا في كل وقت، أي كل صلاة لها وقت، في وقت الصبح صلاة الصبح، وفي وقت الظهر صلاة الظهر، وفي وقت العصر كذلك صلاة العصر، وفي وقت المغرب صلاة المغرب، وفي وقت العشاء صلاة العشاء. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، هي خمس لا غير، هي خمس لا غير، ولكل صلاة وقت، فلا يجوز تقديم الصلاة على وقتها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي. إذن بما أن كل صلاة لها وقت، الظهر لها وقت، فلا تقدم الظهر عن وقتها، لا نصلي الظهر قبل أن يدخل وقت الظهر، ولا يجوز أن نؤخر الظهر حتى يخرج وقت الظهر فنصلي الظهر في وقت العصر من غير عذر شرعي. أما الأعذار الشرعية التي تبيح لنا أن نؤخر الظهر إلى العصر، أو نقدم العصر إلى الظهر، أو نؤخر المغرب إلى العشاء، أو نقدم العشاء إلى المغرب، فكالسفر الطويل، السفر الطويل يبيح لنا ذلك. أما من غير عذر شرعي فحرام، فلكل صلاة وقت، فنصليها في أوقاتها. وللصلاة شرائط وجوب، لذلك يقول القاضي أبو شجاع وهو من السادة الشافعية رحمه الله: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. وسكت

الإسلام لا تصح الصلاة، بدون إسلام لا تصح الصلاة، ولا يقال لغير المسلم وهو على كفره صلي، بل يقال له أسلم ثم صلي. ولكن في الآخرة يعاقب الكافر على تركه للصلاة، كما قال الله تعالى في القرآن: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. الملائكة تسأل الكفار: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في النار؟ قالوا لم نك من المصلين. استدل بها علماء المسلمين أن الكافر مخاطب كذلك بفروع الشريعة، معناه يعاقب في الآخرة على تركه الصلاة، لأنه لو أسلم فصلى لصحت منه. فإذن من شرائط وجوب الصلاة الإسلام. من كان على غير الإسلام لا يقال له صلي، يقال له أسلم ثم صلي. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالذي أسلم حديثا أنه ما أوجب الله عليه قضاء صلوات فاتته في حال كفره. لو أن إنسانا نشأ من بين أبوين كافرين وعاش زمانا على غير الإسلام ثم هداه الله تعالى للإسلام، لو كان ابن 90 سنة أسلم ودخل في الإسلام، نطق بكلمة التوحيد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإن الله يغفر له كفره وذنوبه، ولا يطالب بقضاء الصلاة. لا يقال له: أنت فاتك كثير، عليك أن تقضي. لا يقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله؟ بالإسلام هدمت ذنوبه، غفر الله له كفره وذنوبه. فلا يطالب بالقضاء، لا يقال له: بما أنك أسلمت حديثا فقد فاتك كذا وكذا من السنين من الصلاة فعليك أن تقضي. لا يقال له، ليس عليه قضاء، إلا هذا الذي كان على الإسلام ثم ترك الإسلام، كان على الإسلام ثم ترك الإسلام بسبب قول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري، ثم بعد فترة أسلم، دخل في الإسلام، فيطالب بقضاء ما فاته من الصلوات في حال الردة تغليظا له. قال القاضي أبو شجاع: والبلوغ، يعني كذلك من شرائط وجوب الصلاة البلوغ. فمن كان دون البلوغ بعد ما بلغ لا يجب عليه أن يصلي، إنما واجب على ولي أمره أن يأمره بالصلاة بعد 7 سنين قمرية إذا ميز. ما معنى إذا ميز؟ يعني وصل إلى سن التمييز، وهو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده، صار مميزا، صار مميزا وبلغ 7 سنين قمرية. بهذين الأمرين يصير واجبا على الولي أن يأمر ولده مثلا بالصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، رواه أبو داود. يعني بعد 7 سنين، يعني بعد استكمال 7 سنين مع التمييز، يأمره وليه من باب الوجوب بالصلاة.

إذا ميز قبل 7 سنين فلا يجب على الولي أن يأمره، ولكن لو أمره يكون أحسن. قال الفقهاء: فإن بلغ هذا الصبي أو الصبية بالسن أثناء الصلاة أكملها، أو إذا صلى في أول الوقت وبلغ في آخر الوقت بالسن أو الاحتلام أو الحيض أجزأه ذلك عن الفرض. وكيف يعرف أن الصبي بلغ؟ وهذا أمر مهم لا بد من تعليمه للناس، ولا بد من الآباء أن يعلموا أبناءهم هذا الأمر. كم من ولد وكم من بنت بلغ وبلغت ولكن ما عرفوا أنهم بلغوا، ما عرفوا أنهم بلغوا بسبب إهمال الأهل بتعليم الأولاد هذه الأمور المهمة. الصبي يعرف أنه بلغ بأحد أمرين: إما برؤية المني، أو ببلوغ 15 سنة هجرية قمرية، واحدة من هاتين إن حصلت معه يقال له ويقال عنه بلغ. أما البنت تعرف بأنها بلغت بإحدى 3 أمور: إما برؤية المني، أو برؤية دم الحيض، أو ببلوغ 15 سنة قمرية. بهذه الأمور يعرف بأن الصبي بلغ وأن الصبي قد بلغت. فإذن من شروط وجوب الصلاة البلوغ، أما من كان دون البلوغ فلا يجب عليه. كذلك لا يقال لمن بلغ: اقضي ما فاتك لما كنت دون البلوغ. ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. إذا بلغ لا يقال له: عندك سنين ما كنت تصلي، عندك أشهر ويجب عليك أن تقضي. هذا لا يقال له، ما عليه قضاء إذا بلغ. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والعقل. كذلك العقل من شروط وجوب الصلاة، فلا تجب على مجنون. المجنون هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه، ليس مكلفا، ولا يقال له صلي وهو مجنون، لا يقال له صلي وهو مجنون. فإذن من شروط وجوب الصلاة العقل، فلا تجب على مجنون. كذلك من زال عقله بمرض كالإغماء، كذلك لا تجب عليه، ولا يقال له اقضي، لأنه ليس عليه قضاء. هذه الفترة التي غاب فيها عقله ليس عليه أن يقضي فيها الصلاة. أما السكران يجب عليه القضاء إذا أفاق لتعديه، كما ذكر الفقهاء هذا الأمر جزاهم الله خيرا. وفي معنى ما ذكرناه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث فيه بيان أن قلم التكليف مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ،
وعن المجنون حتى يبرأ يعني حتى يعقل حتى يفيق من جنونه. كذلك من شروط وجوب الصلاة النقاء عن الحيض والنفاس، فلا تجب الصلاة على حائض ولا تجب على نفساء ولا تصح منهما الصلاة وليس عليهما قضاء الصلاة وليس عليهما قضاء الصلاة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. بعد أن بين شروط وجوب الصلاة، على من تجب الصلاة؟ على المسلم البالغ العاقل الطاهر من الحيض والنفاس. وذكرنا أنه تجب هذه الصلوات في أوقاتها، فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر شرعي. ثم بدأ بذكر الصلوات المسنونات. الصلوات المسنونات خمس. ما معنى الصلوات المسنونات خمس؟ أي التي تسن فيها الجماعة، التي تسن فيها الجماعة، هذا مراده. وإلا الصلوات المسنونات كثيرة، الصلوات المسنونات كثيرة، إنما التي تسن فيها الجماعة قال القاضي أبو شجاع رحمه الله خمس: العيدان، يعني صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى سنة، والكسوفان أي صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء صلاة الاستسقاء يعني. وهذه لها أبواب في هذا الكتاب، سنمر على ذكرها إن أحيانا الله تبارك وتعالى. فإذن الصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. فقوله والسنن التابعة للفرائض مراده رواتب الفرائض، رواتب الفرائض. قال: ركعتا الفجر، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم والترمذي والنسائي. المقصود بصلاة سنة الفجر، قبل أن يصلي الفجر يصلي ركعتين، يقال لهم ركعتا الفجر سنة الفجر، فعل ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو شجاع: وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، لأنه ورد في حديث رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع وبعده ركعتين. وإن شئت تصلي قبل الظهر أربع وبعده أربع كما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه الترمذي وصححه، يعني قال عنه صحيح. كذلك صلاة الجمعة يسن قبل أن نصلي صلاة الجمعة أن نصلي سنة الجمعة القبلية، كذلك بعدها بعد صلاة الجمعة نصلي سنة الجمعة البعدية. والدليل على أنه يسن أن نصلي قبل صلاة الجمعة سنة الجمعة القبلية ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة صلاة. وحديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الجمعة 4 وبعدها 4. قال الحافظ العراقي: إسناده جيد، هذا الحديث إسناده جيد. وثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من الصحابة صلى قبل الجمعة 4 وبعدها 4، وعبد الله بن عمر من الصحابة صلى قبل الجمعة 2 وبعدها 2. هذا إنما يدل على أنه لا بأس أن نصلي قبل الجمعة سنة الجمعة القبلية. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وأربع قبل العصر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. وكذلك قال القاضي أبو شجاع: وركعتان بعد المغرب، لأنه ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 بعد المغرب. أما قبل صلاة المغرب يجوز كذلك أن تصلي 2 قبل المغرب، لأنه في الحديث الذي رواه البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، فلك أن تصلي قبل المغرب كذلك سنة المغرب القبلية. وفي حديث صححه ابن حبان: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها 2. لذا قال العلماء: لك أن تصلي قبل المغرب 2. قال القاضي: وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. بعد أن يصلي صلاة العشاء يصلي 2 سنة العشاء البعدية، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء 2 كما رواه مسلم. يوتر بواحدة منهن، بواحدة من الثلاث، يعني 2 سنة العشاء البعدية ثم بعدها يوتر بركعة واحدة، لأن الوتر أقله 2، وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. والوتر سنة مؤكدة،
فعلها وواظب عليها سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث رواه أبو داود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق. وفي حديث رواه الترمذي: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. والوتر تصلى بعد أداء صلاة العشاء، ليس قبل أن تؤدي صلاة العشاء تصلي الوتر، إنما بعد أن تؤدي صلاة العشاء يدخل وقت صلاة الوتر. وفي حديث رواه مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. كذلك في مسلم حديث: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. فإذن الوتر حق، سنة مؤكدة، واظب عليها رسول الله، وأقل الوتر ركعة، وتصلى ثلاث ركعات، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم ركعة فتسلم، وتصلى كذلك خمس ركعات، تصلي اثنين ثم تسلم ثم اثنين ثم تسلم ثم ركعة فتسلم، تختمها بركعة، وتصلى سبع كذلك، تصلي اثنين ثم تسلم ثم اثنين ثم تسلم ثم اثنين ثم تسلم، وتختم بركعة. قال بعض الفقهاء من الشافعية: وأكثره 11 ركعة عن الوتر. فإذن الوتر حق. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني والإمام مالك وابن خزيمة وغيرهم: لا وتران في ليلة. بعد أدائك لصلاة العشاء إن صليت الوتر ليس لك أن تعيد بعدها الوتر مرة أخرى، واضح؟ أما إن أردت أن تصلي بعد الوتر صلاة أخرى غير الوتر، سنة أو كان عليك قضاء، فجائز ولا ضرر. بعض الناس من أصحاب الفهم السقيم يظنون أنه ممنوع أن تصلي بعد الوتر أي صلاة، هذا خلاف الشريعة، لك أن تصلي بعد الوتر ما شئت من الصلوات، إن كان عليك قضاء تشتغل بالقضاء، إن لم يكن عليك قضاء وأردت أن تصلي نوافل لك أن تصلي، لكن الوتر لا يعاد بعد أن صليته في ليلة واحدة. هذا معنى لا وتران في ليلة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وثلاث نوافل مؤكدات.

التراويح، صلاة الليل، ورد في الحديث النبوي الشريف أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ومنها التهجد، والتهجد لا يكون إلا بعد نوم، نمت ثم استيقظت فصليت في الليل، يقال لهذه الصلاة صلاة التهجد. يقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تهجد به معناه بعد نوم، بعد النوم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري. كان سيدنا داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني إذا كان ليلك 6 ساعات ماذا تفعل؟ تنام 3 ساعات ثم تقوم 2 ساعة في القيام في الصلاة ثم تنام 1 ساعة، هذا معناه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، لكن قل من الناس اليوم من يفعل هذا الأمر، ولو ركع في جوف الليل، ولو ركع في جوف الليل قل من الناس اليوم من يفعل، مع أن هذا الأمر فيه نور للإنسان في قبره، فيها خير عظيم. لما الناس يكونون في نيام أنت قائم تصلي ابتغاء رضا الله وتدعو الله، ولا سيما في السحر يعني قبيل الصبح، هذا شيء عظيم، هذا من فعل الصالحين. لكن أغفل عنه كثير من الناس، بل أغفل كثير من الناس عما هو أهم من قيام الليل، وهو أداء الفرائض. الفرائض تقدم على صلاة النفل، الفرائض تقدم على صلاة النفل. اليوم قل من الناس من يلتزم بجميع الفرائض، لذلك كثر الفساد وأهله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وصلاة الضحى كذلك من النوافل المؤكدات، صلاة الضحى أقلها 2 ركعات، ولك أن تصلي 4، ولك أن تصلي 6، ولك أن تصلي 8، ولك أن تصلي 10. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات، وبعض العلماء قالوا أكثرها 12 ركعة، وأما وقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها، بعد أن تطلع الشمس طلوعا حسنا يعني بعد الشروق بحوالي 20 دقيقة يبدأ وقتها إلى وقت الزوال، أن تكون الشمس في وسط السماء، هذا وقت صلاة الضحى. ويقال لها صلاة الأوابين كما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. صلاة الأوابين، ما معنى الأوابين؟ جمع أواب، وهو الراجع إلى الله تعالى. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. الرمضاء هو الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، والفصال جمع فصيل وهو ولد الإبل،
فمعنى إذا رمضت الفصال يعني حين يحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل، هذا يكون وقت الضحى. ويقال كذلك عن صلاة أخرى تصلى بعد المغرب، صلاة الأوابين، كذلك يقال لها صلاة الأوابين، يصلونها بعد المغرب، بعد سنة المغرب يبدأون بصلاتها. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وصلاة التراويح، وهذه تسن فيها الجماعة، تسن فيها الجماعة، يصلونها في رمضان ويصلون بعدها الوتر، فكذلك الوتر في رمضان تسن فيه الجماعة، تسن فيه الجماعة. وفي النصف الثاني من رمضان يندب القنوت في آخر ركعة من الوتر مثل قنوت الصبح. صلاة التراويح هي 20 ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، يصلونها 20 ركعة بنية صلاة التراويح. إن أرادوا أن يصلوا أقل أو أكثر يجوز ولهم ذلك، وينوون قيام رمضان، وينوون قيام رمضان. ففي الحديث النبوي الشريف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. كذلك في الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، رواه البخاري ومسلم. ويقول سيدنا الشافعي رضي الله عنه: لا حد لعدد ركعات قيام رمضان، لا حد لعدد ركعات قيام رمضان، تصلي قدر ما تشاء إلى الفجر، لا بأس بذلك. وقد تواتر في عصر السلف أن أهل المدينة المنورة كانوا يقومون 36، وأما أهل مكة كانوا يصلون يقومون 23. ولما سميت بالتراويح؟ لأنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات، أهل مكة بعد كل 4 ركعات يستريحون بالطواف حول الكعبة 7 مرات، فسميت بالتراويح. وأما الذين ليسوا في مكة ماذا يفعلون؟ الكعبة في مكة، لذا أهل المدينة زادوا إلى 36. قالوا: أهل مكة يطوفون، نحن لا نطوف، نزيد، فزادوا إلى 36. وأما بقية البلدان كانوا بعد كل 4 ركعات يفصلون ما بعدها عنها بالتسابيح، يذكرون الله سبحانه وتعالى ويشتغلون بقليل الذكر والتسبيح ثم يتابعون، وهكذا بعد كل 4 ركعات، يعني يصلون ركعتين ثم يسلمون، ركعتين ثم يسلمون. أهل المكة يطوفون، غيرهم من البلدان يشتغلون بشيء من الذكر ثم يقومون مرة أخرى للصلاة. فكان المسلمون ولا زالوا يصلون التراويح 20 ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان. وسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وقال بعد ذلك: نعمة البدعة هذه. عمر بن الخطاب فعل هذا الأمر، جمع الناس، رآهم يصلون فرادى، فجمعهم على صلاة أبي بن كعب، فكان هو الإمام والكل يصلي بصلاته. قال عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه، وفي لفظ:
نعم البدعة هذه. هذا في البخاري وفي موطأ الإمام مالك. استدل أهل السنة والجماعة بكلام سيدنا عمر على أن من البدعة ما هو حسن، على أن من البدعة ما هو حسن، وهو الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال كما تقول الفرقة الوهابية لا يوجد شيء مما أحدث بعد الرسول حسنا، لا يوجد شيء من البدع المستحبات، هذا لا يوافق ما قاله رسول الله ولا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قول عمر ينقض كلامهم، وقول عمر مقدم على كلام أولئك الجهال. قول عمر نعمة البدعة هذه دليل على أن من البدعة ما هو حسن. لذلك سيدنا الشافعي رضي الله عنه وهو من أكابر السلف الصالح قال البدعة ضربان، بدعة هدى وبدعة ضلالة، فطوبى لمن تمسك بما كان عليه أهل السنة والجماعة. فإذن صلاة التراويح، صلاة التراويح هي 20 ركعة، وأما ما جاء به بعض المبتدعة في هذا العصر وهو ناصر الألباني الوهابي من تحريم صلاة 20 ركعة فهذا يخالف ما كان عليه السلف الصالح. هذا الرجل وأتباعه يحرمون على المسلمين أن يصلوا في رمضان أكثر من 8 ركعات، قالوا اكتفي ب8 ركعات، أكثر من 8 ركعات حرام. كذبوا ما اتفق عليه المسلمون. هذا متواتر، لو كانوا يعرفون ما معنى متواتر، متواتر عن السلف أن أهل المدينة كانوا يقومون ب36 وأن أهل مكة كانوا يقومون ب23، يعني 20 ركعة تراويح يصلون بعدها ركعتين مقدمة الوتر ثم الوتر، هكذا كان يفعل أهل مكة المكرمة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة دليل واضح في رد ما ادعاه هذا الرجل المبتدع. لك أن تصلي قدر ما تريد، مثنى مثنى إلى أن يدخل الفجر، ما حدد الرسول عددا معينا أن تقوم في الليل، قدر ما تستطيع تقوم. كذلك هناك نوافل أخرى ما ذكرها القاضي أبو شجاع ولكنها ذكرت في كتب الفقه، منها صلاة تحية المسجد. إن دخلت إلى المسجد قبل أن تجلس يسن لك أن تصلي ركعتين، يقال لها تحية المسجد. فإن صليت صلاة مفروضة قبل أن تصلي تحية المسجد حصلت تحية المسجد، حصلت تحية المسجد. حتى لو صليت ركعتين سنة الظهر القبلية مثلا بها تحصل كذلك تحية المسجد. كذلك ركعتا الإحرام، من أراد أن يحرم بحج أو بعمرة أو بهما يسن له أن يصلي ركعتي الإحرام. كذلك ركعتان للوضوء سنة، يقال لهم سنة، ركعتان للوضوء. وكذلك صلاة الحاجة، كذلك هذا من النفل. كذلك أن تسجد سجود شكر، كأن امتن الله عليك بنعمة أو دفع الله عنك نقمة فأردت أن تسجد لله شكرا لك ذلك، فلا بد أن تكون على وضوء ومستقبلا للقبلة. فإن كنت قائما تكبر مع نية ثم تجلس فتسجد ثم ترفع رأسك ثم تسلم، وإن كنت قاعدا كما أنت تكبر مع نية ثم تسجد سجود وضع الجبهة على الأرض ثم ترفع رأسك وتسلم. كذلك سجدة التلاوة،
وهي 14 سجدة. 14 سجدة تكون لقارئ ولسامع. وكذلك هناك أشياء أخرى مذكورة في كتب أهل العلم، ولكن قال العلماء السجود على الأرض لغير سبب حرام. لا نسجد على الأرض، لا نضع جباهنا على الأرض لغير سبب شرعي، فإن كان لغير سبب فهذا حرام. فالإنسان المقبل على أمر الآخرة لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العاقل الفطن يقدم الفرائض، لأن القاعدة التي ذكرها العلماء هي من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من انشغل بالفرض عن نفل هذا معذور، ما عليه ملامة، مثل إنسان عليه قضاء صلوات، فمن كان عليه قضاء صلوات يشتغل بالقضاء ويمضي كل وقت فراغه في قضاء الصلوات، لا يمضي أوقاته على التلفزيون وفيما لا يعنيه، يمضيه في قضاء الصلوات التي فرض الله تعالى واجب عليه أن يقضي. لا يقال اترك القضاء، لا تصل القضاء، صل السنة، هذا من الجهل. بل دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. فعلينا أن نقدم الفرائض على النوافل، ومن ذلك أن يتعلم الإنسان ضروريات علم الدين، وأن ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة بين الناس، هذا مما افترض الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يشتغل بالنفل بعد تمكنه من أداء الفرائض له ذلك، فهذا طريق الصالحين، فهذا طريق ودرب الصالحين. لكن ليس له أن يفتري على رسول الله، ليس له أن يكذب على رسول الله بنية أن يرغب الناس في صلاة السنة، كما يفعل بعض الجهال يفترون على سيدنا المصطفى رسول الله، يقولون قال رسول الله من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، والعياذ بالله، حديث مكذوب. ويقولون من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم، مكذوب على رسول الله. ومنهم من يقول من لم يصلي سنتي لن تنله شفاعتي، يعني كفروا والعياذ بالله. فإذا هذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب تحذير الناس منها. فمن أراد أن يقبل على النفل فليقبل، فهذا درب الصالحين. يقول الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، فدخل في الفراش فمس جسده جسد عائشة، فقال لها ذريني أتعبد ربي، ثم قام وتوضأ وصلى، فقام فبكى، فابتلت لحيته، فركع فبكى، فسجد فبكى، فابتل التراب الذي بمحاذاة رسول الله. فقالت عائشة هون عنك، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالإنسان يقبل على أمر الخير ويعمل للآخرة
ويقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمور النوافل كثيرة ينبغي من طالب الآخرة أن يحافظ عليها، يعني حتى بعد صلاة الجماعة ينبغي من الإنسان أن يمكث قليلا يشتغل بشيء من الذكر، أكثر الناس لا يفعلون، ومن يفعل منهم قليل من تكون حروفه للأذكار صحيحة، قليل. هؤلاء الذين يشتغلون بالذكر بعد الصلاة قليل منهم عملهم صحيح، لأن أكثرهم ماذا يفعلون؟ يعدون عدا من غير أن يخرجوا الحرف صحيحا، بيقولوا سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، بيقولوها بسرعة بسرعة شديدة، كأنه إنسان يلحقهم وهم يهربون منه، بدقيقة بينتهوا بكل شيء، ولا يجيدون إخراج الحرف من مخرجه، لا يخرجونه صحيحا، يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بس مراد يعدوا، والعياذ بالله، هذا كيف يكون عمل صحيح؟ فنشجع الناس على صلاة النفل، نشجع الناس على أمور كثيرة فيها نفل، شجع على ذلك سيدنا رسول الله. فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء، أخرجه أحمد وأبو داود. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، رواه الطبراني والدارقطني. وعن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. أخرجه البخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قال عند منامه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: الله وبحمده، لا إله إلا الله والله أكبر، غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي. وفي حديث هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لنوفل الأشجعي: اقرأ، قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك، يعني عند النوم، رواه أبو داود والترمذي. وقد ورد في الحديث: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز تحت العرش. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، أخرجه أبو داود وابن حبان. وفي حديث آخر: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا إذا أصبح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا الزعيم يوم القيامة لأخذن بيده وأدخله الجنة. هذا لمن داوم عليها كل صباح، كلمة خفيفة أكثر الناس لا يواظبون عليها، من واظب عليها كل صباح له هذا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة خفيفة ولو نعمل بها فيها ثواب عظيم. بعد هذا كله نتذكر ما قاله سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه: لا تنشغل بالنعم عن المنعم، يعني فاشغل أوقاتك بالنافع المفيد. فالفراغ إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وكم هي جميلة تلك الأبيات التي قالها تاج الدين السبكي في والده تقي الدين رضي الله عنه لما رأى فيه من الإقبال على الخيرات، قال: هذا الذي لم يزل من حين نشأته يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، هذا الذي تعرف الصحراء جبهته من السجود طوال الليل عرفانا، هذا الذي لم يغادر سيل مدمعه أركان شيبته البيضاء أحيانا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعفو عنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدافعون عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: A 2MFM sponsor.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Oh no, your tyres are looking a little bald.
9: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
8: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
9: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
8: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
10: Mention 2MFM on your next visit
11: to unlock instant discounts.
10: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
12: Get the power from Tyre Power Liverpool.
13: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض.

وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

0: تلاوة عطرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 15 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 82 بعد 200 من نفس السورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه

أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،

نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

لكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

الْمَسِّ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

0: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. هنا

شعب أبي طالب هو مكان حوصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام 3 أعوام، والشعب هو الطريق الضيق بين الجبلين. وما سبب حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان؟ بعد الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة اشتد أذى قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساءهم إيمان النجاشي، والنجاشي هو لقب ملك الحبشة وكان اسمه أصحمة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل له رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن تتبعني وتؤمن بي وبالذي جاءني، فإني رسول الله، ودع التجبر، فإني أدعوك إلى الله وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. كتب النجاشي إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام، قد بلغني كتابك يا رسول الله، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بعثت إليك يا نبي الله بأريح بن الأصحم بن أبجر، أي بابنه، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقول حق. اغتاظت قريش من بداية انتشار دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فحاصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وحوصر مع النبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم، من كان مؤمنا ومن لم يكن مؤمنا، وكتبوا صحيفة جعلوا فيها عهدا، كتبوا في هذه الصحيفة أن يحاصر الرسول عليه الصلاة والسلام وكل من معه في هذا الشعب، لا يخرجون ولا يجالسون ولا يزوجون ولا يزوج منهم ولا يعطون طعاما ولا شرابا ولا يكون لهم صلح أبدا حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. كتبوا هذه الصحيفة ووضعوها في جوف الكعبة، علقت تلك الصحيفة هناك، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاتبها فشلت يده. حوصر النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات في ذلك الشعب مع الفقر والجوع وشدة الأذى، حتى كان بعضهم يأكل ورق الشجر، وكان بعض قريش يدخل الطعام خلسة وخفية لبعض أقربائه، وذلك لأنهم كانوا منعوا من إدخال الطعام. وبعد مضي هذه السنوات نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الصحيفة قد أكلتها دودة الأرض الأرضة، ولم تبق منها إلا لفظ الجلالة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك عمه أبا طالب. ذهب أبو طالب يكلم قريشا، لما رأت قريش أبا طالب خرج من الشعب ظنت أنهم تعبوا من هذا الحصار وأنهم يريدون أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبرهم أبو طالب بأن تلك الأرض قد أكلت هذه الصحيفة، وقال لهم إن ابن أخي صادق يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الأمر كما قال أخرجتمونا، وإلا سلمتكم محمدا. فقبلوا، فدخلوا جوف الكعبة فوجدوا الصادق المصدوق، وجدوا أن تلك الورقة
قد أكلت ولم يبق منها إلا لفظ الجلالة. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصار طويل، وفي ذلك العام مات عم النبي أبو طالب، وبعده بأيام ماتت خديجة رضي الله عنها صاحبة سر النبي عليه الصلاة والسلام، الأمينة الصادقة المصدقة. في شعب أبي طالب حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك كان رسول الله، هناك كان الحبيب.

0: وصية لقمان. يروى أن لقمان الحكيم قال: لقد صحبت الأنبياء فاستفدت منهم 8 كليمات. الأربعة الأول: إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، وإذا كنت عند الناس فاحفظ عينك، وإذا كنت في الحديث فاحفظ لسانك، وإذا كنت على الطعام فاحفظ بطنك. والأربعة الثانية: 2 لا تنسهما أبدا، ذكر الله والموت، واثنتان لا تذكرهما أبدا، إحسانك إلى الناس وإساءة الناس إليك.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني 13 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
5: فضل يا جار، شرب شاي،
6: صب ودوقني.
7: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
7: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
8: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
9: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
10: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternamah tanpa rupawan tiada dua wajahmu bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan karena suaramu dengan mujizatmu bulan pun terbelah.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أنه لا يصح في العقل أن يحدث الحادث من غير محدث خالق خلقه، وذلك المحدث الذي خلقه هو المسمى الله. الاسم علم بطريق الأنبياء، أما الدليل على وجود الله يعلم بالتفكير والنظر، بالنظر العقلي. ثم إن هذا العالم شيئان لا يخرج عنهما، إما حجم لطيف، وإما حجم كثيف، وإما صفة للحجم، لا يخرج العالم عن هذين. العالم محصور في هذين، الحجم وصفة الحجم. ثم الحجم نوعان، حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف كل شيء يمكن ضبطه باليد، كل شيء يمكن جسه باليد يسمى حجما كثيفا، الإنسان والحجر والشجر والشمس والقمر والنجوم والعرش والسماوات والأرض، هؤلاء حجم كثيف. أما الحجم اللطيف ما لا يضبط باليد، أي لا يجس، كالنور، نور الشمس ونور القمر ونور النجوم ونور النار. وهذا الفراغ، هذا الفراغ حجم لطيف. والروح كذلك، والريح، لا يخرج العالم عن هذين، لا يخرج العالم عن هذا الحجم وعن صفات الحجم. صفات الحجم نحو 40: اللون، البياض والسواد، والحركة والسكون، والاتصال والانفصال، والاجتماع والافتراق، والحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، وأعراض كثيرة يبلغ عددها نحو 40، كالشم والذوق من الأعراض، أي من صفات الأجسام، الشم والذوق وطيب الرائحة وكراهتها إلى غير ذلك. فالعالم لا يخرج عن هذين. فكل أنواع العالم حادث، أي شيء لم يكن موجودا ثم وجد. كل فرد من أفراد العالم الكثيف واللطيف والحجم الذي هو إما كثيف وإما لطيف، وصفات الحجم حادث، لأن صفات الحجم تتبع الحجم. الحركة من صفات الحجم، والسكون من صفات الحجم، والتحيز في جهة فوق والتحيز في جهة تحت من صفات الحجم، والصغر والكبر أيضا من صفات الحجم، والطول والقصر من صفات الحجم، والاتصال والانفصال، كل هذا حادث، أي كان معدوما ثم وجد، والذي أوجده موجود ليس له ابتداء، وجوده لم يسبقه العدم. أما العالم فكل فرد من أفراد العالم مسبوق بالعدم، أي لم يكن موجودا ثم وجد بإيجاد الله تعالى الذي هو موجود قديم لا ابتداء لوجوده. فمعرفة الله لا تحصل إلا باعتقاد أن لهذا العالم موجدا خالقا لا يشبهه بوجه من الوجوه، ليس حجما كثيفا وليس حجما لطيفا، لا هو حجم صغير ولا هو حجم كبير، ولا هو متحرك ولا هو ساكن، ولا هو متحيز في جهة من الجهات، منزه عن كل صفات الحجم. فمن اعتقد هذا فقد عرف الله تعالى. أما من لم يعتقد هذا بل اعتقد خلاف هذا فهو جاهل بالله تعالى، فليس مسلما، ليس مؤمنا. وهذا الشرح كله هو معنى هذه الآية: ليس كمثله شيء. ما آمن بهذه الآية إلا من نزه الله عن الحجمية وصفات الحجم. من نزه الله عن الحجمية وعن صفات الحجم فهو عارف بالله، مؤمن مسلم. أما من لم يعرف هذا وتصور أن الله حجم كبير قاعد على العرش، وأنه تحمله الملائكة، تحمل هذا العرش ملائكة، فهذا ما عرف الله. كذلك لو قال قائل: الله حجم لطيف أو كثيف فوق العرش، من غير أن يكون مماسا جالسا على العرش،
هذا أيضا ما عرف الله. الشمس والقمر والنجوم والعرش والسماوات والأرض، كل هؤلاء مكانهم الفراغ، الفراغ مكان. فالله الذي خلق هذه الأشياء في هذه الأماكن هو سبحانه موجود بلا مكان. اللهم تقبل منا طاعاتنا، وأكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.